إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو.

0: علمني القرآن.
1: علمني القرآن
0: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
1: أحمد القاضي.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المستمعون الكرام، ما زال الحديث متواصل معكم حول برنامج علمني القرآن. القرآن الكريم علمنا آية عظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أيها الإخوة المستمعون، هذه تعاليم قرآنية، وهذه قاعدة من قواعد التعامل مع النفس، ووسيلة من وسائل علاجها من أدوائها، وهي في الوقت نفسه سلم لتترقى في مراقي التزكية. فإن الله تعالى قد أقسم 11 قسما في سورة الشمس على هذا المعنى العظيم، حيث قال تعالى: قد أفلح من زكاها. ومعنى هذه الآية الكريمة التي علمنا الله عز وجل إياها أن الإنسان وإن حاول أن يجادل عن أفعاله أو عن أقواله التي يعلم من نفسه بطلانها أو خطأها، واعتذر عن نفسه باعتذارات، فهو يعرف تماما ما قاله وفعله، ولو حاول أن يستر نفسه أمام الناس أو أن يلقي الاعتذارات فلا أحد أبصر ولا أعرف بما في نفسه من نفسه. تأمل كيف جاء التعبير بقوله بصيرة: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بصيرة دون غيرها من الألفاظ، لأن البصيرة متضمنة معنى الوضوح والحجة، كما يقال للإنسان: أنت حجة على نفسك، أنت حجة على نفسك. ولهذا أيها الإخوة، من صور تطبيق هذه التعاليم الربانية وهذه القاعدة القرآنية الكريمة أن لهذه التعاليم القرآنية مجالات كثيرة في واقعنا، سواء كانت العامة أو الخاصة. من ذلك أيها الإخوة التي يمكن بها أن نصحح ما ند من سلوكنا في طريقة تعامل بعض الناس مع النصوص الشرعية، فلربما بلغ البعض نص واضح محكم لم يختلف العلماء في دلالته على إيجاب أو تحريم، أو تكون نفسه اطمأنت إلى حكم ما، ومع هذا تجد البعض يقع في نفسه حرج ويحاول أن يجد مدفعا لهذا النص أو ذاك لأنه لم يوافق هواه. ورحم الله ابن القيم حيث قال: فسبحان الله، كم من حزازة في نفوس كثير من الناس من كثير من النصوص وبودهم أن لو لم ترد، وكم من حرارة في أكبادهم منها، وكم من شجا في حلوقهم منها ومن مواردها. ولا ينفع الإنسان أن يحاول دفع النصوص بالصدر، فإن الإنسان على نفسه بصيرة. وشأن المؤمن أن يكون كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن الجوزي في كتابه الماتع صيد الخاطر، وهو يحكي مشاعر إنسان يعيش هذه الحال مع النصوص الشرعية، قال: بعض المعتبرين: قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة، إذ الأمر فيها متردد، فجاءت النفس فقالت: أنت ما تقدر، فلهذا تركت. قارب المقدور عليه. فإذا تمكنت فتركت كنت تاركا حقيقة. نعم هكذا ابن القيم يقول أنه بعض المعتبرين يقول قدرت مرة استطعت يعني قدرت مرة على لذة ظاهرها التحريم وتحتمل الإباحة إذ الأمر فيها متردد. يقول فجهدت النفس فقالت هذه النفس أنت ما تقدر فلهذا تترك. فقارب المقدور

وتارة أقوى عليها بالمجاهدة والامتناع. فإذا ترخصت لم آمن أن يكون ذلك الأمر محظورا، ثم أرى عاجلا تأثير ذلك الفعل في القلب، إلى أن قال: فأجود الأشياء قطع أسباب الفتن وترك الترخص فيما يجوز إذا كان حاملا ومؤديا إلى ما لا يجوز. انتهى كلامه. إذن أيها الإخوة، من مجالات تفعيل هذه التعاليم الربانية وقولوا للناس حسنى في مجال التعاون مع النفس، أن من الناس من شغف عياذا بالله بتتبع أخطاء الناس وعيوبهم مع غفلة عن عيوب نفسه، كما قال قتادة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة. يقول: إذا شئت والله رأيته بصيرا بعيوب الناس وذنوبهم غافلا عن ذنوبه، وهذا بلا ريب من علامات الخذلان، كما قال بكر بن عبد الله المزني: إذا رأيتم الرجل موكلا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. ويقول الشافعي: بلغني أن عبد الملك بن مروان قال للحجاج بن يوسف: ما من أحد إلا وهو عارف بعيوب نفسه، فعب نفسك ولا تخبئ منها شيئا. ولهذا يقول أحد السلف: أنفع الصدق أن تقر لله بعيوب نفسك. ومن مواضع تطبيق لهذه التعاليم الربانية في هذه الآية الكريمة أن ترى بعض الناس يجادل عن نفسه في بعض المواضع التي تبين فيها خطأه، بما يعلم في قرارة نفسه أنه غير مصيب، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في تعليقه على هذه الآية: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. قال: فإنه يعتذر عن نفسه بأعذار ويجادل عنها وهو يبصرها بخلاف ذلك. ومن دلالة هذه التعاليم القرآنية الربانية أن يسعى المرء إلى التفتيش عن عيوبه وأن يسعى في التخلص منها قدر الطاقة، فإن هذا نوع من جهاد النفس المحمود، وألا يركن إلى ما فيه من عيوب أو أخطاء بحجة أنه نشأ على هذا الخلق أو ذاك أو اعتاد عليه، فإنه لا أحد من الناس أعلم منك بنفسك وعيوبها وأخطائها وذنوبها وما تسره من أخلاق. وإليك أيها المستمع الكريم النموذج المشرق في حياة الإمام ابن حزم رحمه الله، حيث يقول في تقرير هذا المعنى، يقول رحمه الله: كانت في عيوب، فلم أزل بالرياضة والطلاع على ما قالت الأنبياء صلوات الله عليهم والأفاضل من الحكماء والمتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وفي أداب النفس، أعاني مداواتها حتى أعان الله عز وجل على أكثر ذلك بتوفيقه ومنه، وتمام العدل والرياضة النفس والتصرف بأزمة الحقائق والإقرار بها، ليتعظ بذلك متعظ يوما إن ثم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم ساق الإمام ابن حزم جملة من العيوب التي كانت فيه وكيف حاول التغلب عليها ومقدار ما نجح فيه نجاحا تاما وما نجح فيه نجاحا نسبيا. ومن مواطن استفادة المؤمن من هذه التعاليم الربانية أيها الإخوة المستمعون الكرام، أن الإنسان ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه من غيره وجب عليه أن يتفطن أن الناس قد يمدحونه في يوم من الأيام، بل قد يفرطون في ذلك، وفي المقابل قد يسمع يوما من الأيام من يضع من قدره أو يخفض من شأنه بنوع من الظلم والبغي، فمن عرف نفسه لم يغتر بمدح مادح ولا بذم ذام، من عرف نفسه لم يغتر بمدحه بما ليس فيه ولم يتضرر بذمه بما ليس فيه، بل يستفيد من ذلك بتصحيح ما في هذا الإنسان من أخطاء، ويسعى لتكميل نفسه بأنواع الكمالات البشرية قدر المستطاع. ولهذا أيها المستمعون الكرام، من أشرف مجالات تطبيق هذه التعاليم الربانية التي علمنا القرآن، بل الإنسان على نفسه بصيرة، أن من أكبر ثمرات البصيرة في النفس أن يوفق الإنسان إلى الاعتراف بالذنب والخطأ، وهذا مقام الأنبياء والصديقين والصالحين. فتأمل أيها المستمع الكريم

في قول أبوينا حين أكلا من الشجرة، قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقول نوح عليه السلام عندما نهاه الله أن يسأله ما ليس له به علم، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقول موسى عليه السلام ندما على قتله القبطي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. في سلسلة متتابعة كان من آخرها ما أثبته القرآن عن أولئك المنافقين الذين اعترفوا بذنوبهم فسلموا وتوب عليهم. قال الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

0: فعلم أن من لم يعترف بذنبه والعياذ بالله كان من المنافقين. إذن أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذه الآية الكريمة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذه الآية تدعونا إلى أن الإنسان يسارع إلى التفتيش عن عيوبه ويسعى في التخلص قدر الإمكان على ما فيه من العيوب بمجاهدة نفسه، ويكون كما سمعنا بالرياضة لنفسه والنظر في ما كان عليه الأنبياء والصالحون والحكماء والعاقلون والعلماء الربانيون الذين يقتدى بهم. ولا شك أن الإنسان أيها الإخوة الكرام ما دام يعلم أنه أعلم بنفسه فعليه أن يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالإنسان يسارع ويبادر فلا يدري متى يأتيه الأجل ومتى ينخرم عمره ومتى يأتيه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. اسرع وحث السير جهدك، إنما مسراك هذا ساعة لزمان، لا تلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنها كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان، سكانها أهل البخاسة والسفاهة أنجس السكان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. إذن أيها الإنسان عليك بمحاسبة نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. نعم أيها الإنسان، أسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا وأن يقينا شرها. نعم أنت أيها الإنسان أقرب الخلق لنفسك، فكيف تصدق فيها الغرباء؟ نفسك عندك، حاسبها، علمها، أحسن تربيتها، لا تنشغل بعيوب الناس فينسيك الله نفسك. طالع سير الصالحين مع أنفسهم وكن على الأثر. أيها الإخوة الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخير والثبات ومحاسبة النفس. إلى الملتقى في حلقة قادمة، إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وإنه لتنزيل رب العالمين.
2: علمني القرآن.
3: علمني القرآن.
2: برنامج ديني تربوي نقطف لكم منه ثمارا يانعة من خير الكلام وأعظم الحديث، ونتناول فيه جملة من الآداب والأحكام والمواقف. علمني القرآن مع الدكتور أحمد القاضي.
3: أحمد القاضي.
4: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
3: 89.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلماً.

الصبح أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح أليس الصبح.

بعيد ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون

وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك في

واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: سعادتك بتوحيد ربك.
1: سعادتك بتوحيد ربك.
0: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي، يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات في هذه السلسلة المباركة التي نحن مستمرون بها معكم، وهذه الحلقة هي الرابعة من هذه السلسلة المباركة. وقبل أن تكون هذه الحلقة الرابعة أيها الأحبة، فإن هذه الليلة هي الليلة الرابعة من هذا الشهر الفضيل، فما أسرع لياليه انقضاء، وما أعظم أجر من أدركه، وما أشد حسرة من فاته، فالله الله بالمسارع واستغلاله كما ينبغي. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذه الحلقة عن أقسام التوحيد. وأقسام التوحيد باعتبار قسم الثلاثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وسنذكر تعريف كل قسم على وجه الإجمال، لأنه سيأتي معنا تفصيلا في الحلقات القادمة. أولا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فالله رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء، فما كان من أفعال وصفات الربوبية فهو داخل في توحيد الربوبية، فهو المعطي والمانع والنافع والضار والمحيي والمميت، فله الأمر كله والخلق كلهم مفتقرون إليه. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فكل عبادة من الخلق يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فهذا التوحيد خاص بأفعال العباد تجاه خالقهم، وهو الذي أرسل الله عز وجل به رسله. توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث، وهو إثبات الأسماء والصفات الحسنى لله سبحانه وتعالى، التي وصف بها نفسه في القرآن ووصف بها رسوله في السنة المطهرة، من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. أيها الأحبة، بعد أن عرفنا هذه الأقسام، قد يسأل سائل: لماذا هذه القسمة؟ ومن أين جاءت؟ وما الفائدة منها؟ الجواب أخي وأختي، وفقنا الله وإياكم للحق والصواب، هذا التقسيم جاء باستقراء أدلة الكتاب والسنة. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: وقد دل استقراء القرآن العظيم على توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد قد جبلت عليه فطر العقلاء، قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل عن عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا التوحيد وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. الثاني توحيد جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات، فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد، لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. النوع الثالث: توحيد جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله، كما قال بعد قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، ومن الآيات التي جمعت على أنواع التوحيد الثلاثة قوله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض دال على توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دال على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا دال على الأسماء والصفات. وقس على ذلك من الآيات الآتية قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والقرآن كله توحيد، وكل قد دل على توحيد الله بجميع أقسامه. قال العلامة الشوكاني في إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، قال رحمه الله: واعلم أن إرادة الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليها لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل منه أراد وجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته. ومن السنة أيها الأحبة الدالة على أقسام هذه التوحيد حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني. فاللهم فاطر السماوات والأرض دال على توحيد الربوبية، عالم الغيب والشهادة دال على الأسماء والصفات، رب كل شيء ومليكه توحيد الربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت هذا دال على توحيد الألوهية. فدل هذا التقسيم أيها الأحبة على أنه تقسيم شرعي دلت عليه الحقائق الشرعية المستمدة من الكتاب الله عز وجل، وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. فعجبا لمن لا يستنكر تقسيم كلام العرب للإسم والفعل والحرف، ولم يوجد في كلامهم هذا التقسيم بنصه، وإنما باستقراء والتتبع لكلام العرب واصطلح عليه النحاة دون مخالف لذلك أو معارض. أيها الأحبة، وقد يقول قائل هذا التقسيم لم يقل به أحد من المتقدمين وإنما أحدثه المتأخرون، والجواب على ذلك: أولا أيها الأحبة، العبرة بالحق والدليل، وسبقا بينا أن هذا التقسيم مستمد من النصوص الكتاب والسنة. ثانيا، هذا التقسيم موجود عند العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وممن ذكر هذا التقسيم من العلماء الإمام أبي حنيفة النعمان بن بشير رحمه الله المتوفى سنة 50 و100 في كتابه الفقه الأوسط، قال رحمه الله: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن أسفل ليس من صفة الربوبية والألوهية في شيء. فقول يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله وتوحيد الأسماء والصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتريدية وغيره من نفات العلو لله سبحانه وتعالى. وقوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله والألوهية فيه إثبات توحيد الألوهية. وممن قال بهذا التقسيم صاحب أبي حنيفة الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي المتوفى سنة 82 و100، قال رحمه الله: ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل أنه عالم قادر لعلة كذا أو أقدر لعلة كذا بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك. فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. وقد قال الله تعالى في كتابه: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. قال أبو يوسف: لم يقل انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال: انظر كيف خلقت، ثم قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وأنك مكون ولك من كونك. وقال أبو يوسف رحمه الله: يعرف الله بآياته وبخلقه، ويوصف بصفاته، ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسله. وقال ابن جرير الطبري المتوفى سنة 10 و300 في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21 و300 في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة بالطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله ولا شيء مثله هذا من توحيد الأسماء والصفات، وقول ولا شيء يعجزه هذا من توحيد الربوبية. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 54 من الهجرة النبوية في مقدمة كتابه روضة العقلاء، قال رحمه الله: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بصوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ومنفذت فيهم بعزته إرادته. وقال ابن أبي يزيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 86 و300 في مقدمة عقيدته، قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له،
3: ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له. ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى. خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. وقال أبو عبد الله عبيد الله المعروف بن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300، قال رحمه الله تعالى: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء. أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباين لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعة. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف بها نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقربه ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحد في هذه الثلاث والإيمان بها. فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بأنيته وحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطول وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهم. وممن قال من علماء الأشاعرة في بهذا التقسيم قال الباقلاني في كتاب الإنصاف: الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء. وقال الباجوري في كتابه تحفة المريد قال رحمه الله: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونلتقي في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب. صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والاكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تاريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم، نفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
1: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك، ويكون سبباً في وقوع الحرائق، ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
2: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
5: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر، ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها. فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

وأيامه لفجر البطولة والتضحية صحى الشعب يسمع أغلاله بنيران عزمته الماضية صحى الشعب يسمع

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. موجز أنباء التاسعة صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. شدد نائب رئيس هيئة الأركان العامة لواء الركن أحمد البصر على سرعة استكمال إجراءات التعبئة العامة وتجهيز الألوية والوحدات وفقا للخطط والتوجيهات المعتمدة، مؤكدا أهمية رفع مستوى الجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات والدوائر العسكرية وقادة الوحدات. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كامل التراب الوطني. أعلنت هيئة التشاور والمصالحة إنجاز ميثاق إعلامي يجمع الأحزاب والقوى والمكونات السياسية والاجتماعية المشاركة على أولوية مواجهة التمرد الحوثي وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية وتنسيق الجهود الإعلامية والسياسية لإسناد معركة تحرير ما تبقى من المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية. أعلنت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز أمس الخميس تعليق الدراسة في المدارس والمعاهد والكليات والجامعات العامة والأهلية والخاصة الواقعة في المديريات التي أصبحت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية ومنح الموظفين العاملين فيها إجازة مؤقتة حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية التي تشهدها تلك المناطق. بحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي مع مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية فلاديمير غازوف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والثروة السمكية والزراعة إلى جانب سبل إقرار مذكرات التفاهم بين الجانبين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
2: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في يوم صنع القدر.
3: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعاً هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أياً كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
0: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
5: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.
8: فليكن كل الذي فيها جميل.
9: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
10: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
4: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
10: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
4: أمراض الباطنية العامة،
10: أمراض الجهاز الهضمي،
4: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
10: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
4: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
10: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
4: للحجز والاستفسار
10: 718-758-6222، واتساب
4: 777-739-396.
11: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
12: ألوان الطيف، معكم أصدقاء الصغار،
13: فيها القيمة الأخلاقية
12: وأخرى القصة الجميلة،
13: ونختار لكم المعلومة المفيدة.
12: ألوان الطيف يأتيكم على إذاعة مأرب
13: من إعداد وتقديم صباح بامطرف،
12: إخراج نصر الأغبس.
14: أصدقائي الصغار في كل مكان، أهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الرمضاني ألوان
15: الطيف.
14: ألوان الطيف، نعم. والبداية مع ماذا يا أسيل؟
15: والبداية فقرتنا بقيم أخلاقية.
14: بقيم أخلاقية، عن ماذا سوف نتحدث؟
15: سنتحدث اليوم عن احترام الوقت والمواعيد.
14: أحبابي الصغار، من حسن أخلاق العباد احترام الوقت والميعاد. تخيلوا معي، إذا طبيب تخلف عن موعد مريضه، ولو أن الأستاذ تخلف عن موعد طلبته أو محاضرته، ولو أن سائق الناقلات تخلف عن موعد السفر، وتخلف قائد الطائرة عن موعد الرحلة، لسادة الفوضى وضع الكثير من الخير. وأيضا إذا طلبنا الإذن من أهلنا لنذهب مع أصدقائنا أو زيارة أحد، وحددنا لهم موعد العودة ولم نلتزم، ماذا سيحدث؟ أعتقد من هنا علينا أن نفهم جيداً أنه من الأدب أن نحترم المواعيد، لأنها تبني الثقة بيننا وبين أهلنا وبين أصدقائنا وبين الجميع. احترام المواعيد يا أطفال الصغار يجب أن تكون من اليوم أهم صفة نتصف بها. ماذا لدينا الآن؟
15: انتهت فقرة القيم الأخلاقية. فاصل ونستمع لقصة اليوم.

0: عنوان قصتنا نهاية الكذب، نتمنى أن تستمتعوا بها.
1: إذن قصتنا اليوم نهاية الكذب بعد الفاصل. يحكى في قديم الزمان أن شابين خرجا في تجارة، وكان أحدهما طبيب القلب وأمين ويدعى علاء، والآخر ماكر ومخادع ويدعى زاهر. وبينما هما في الطريق ذهب علاء ليقضي بعض أموره، فوجد كيسا من المال فأخذه وعاد إلى زاهر ليخبره بما وجد. فقررا أن يقتسما هذا الكيس عند عودتهما، ولكن زاهر كان ماكرا فأراد أن يأخذ الكيس كله. وعندما اقتربا من المدينة قال علاء لزاهر: خذ نصف المال واعطيني النصف الآخر. فأجابه زاهر بمكر: بل لنأخذ بعضا منه وندفن الباقي في مكان أمين لا يعلمه أحد غيرنا، فإذا احتاجنا إلى المال نذهب إلى المكان ونأخذ حاجتنا من المال. فوافق علاء لأنه طيب، وفعلا أخذا بعضا من المال ودفنا الباقي تحت شجرة كبيرة. بعد ذلك قام زاهر بأخذ المال وسوى الأرض كما كانت. ومرت أشهر احتاج فيها علاء إلى المال، فأبلغ زاهر بحاجته تلك، فذهبا إلى المكان ليأخذ علاء بعضا منه كما تم الاتفاق. ولكنه فوجئ بعدم وجود كيس المال، فقال لزاهر: أنت خدعتني وأخذت المال. فأجابه زاهر: بل أنت من سبقتني إليه. فذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما، وقص علاء قصته، إلا أن زاهر أنكر وحلف يمينا باطلا. فقال له القاضي: هل لديك دليل؟ فأجابه زاهر بمكر: نعم، إن الشجرة التي دفن المال تحتها لتشهد أن علاء هو من أخذ المال. فذهبوا إلى مكان الشجرة، وكان زاهر قد أمر أباه أن يختبئ داخل الشجرة ويوهم القاضي وكأن الشجرة تنطق. فسأل القاضي الشجرة: هل صحيح أن علاء هو من أخذ المال؟ فأجاب أبو زاهر وقال: نعم. ولكن القاضي كان من الأذكياء وارتاب لأمر الشجرة، فأمر بجمع الحطب لإحراق الشجرة. وعندما سمع أبو زاهر ما قاله القاضي أخذ يستجير ويصيح، فسأله القاضي عن القصة فأخبره الحقيقة. فأمر القاضي بجلد زاهر ووالده، وأعطى المال إلى من؟
2: لا.
1: إلى علاء. أعطى المال إلى
2: علاء.
3: علاء.
1: رأيتم نهاية الكذب؟
3: نعم،
1: هذه كانت نهاية الكذب. ماذا الآن يا شهد؟
2: وبعد أن انتهينا من قصة اليوم نلتقي بعد الفاصل ومع فقرة معلومات مفيدة.
0: أهلا بكم من جديد، معلومات مفيدة. سنتعرف اليوم إلى مستعمرة النمل.
1: سنتعرف اليوم إذن إلى مستعمرة النمل. مستعمرة النمل مستمعين الصغار هي الوحدة الأساسية التي تتضمن حياة النمل، وهي المكان التي يبدأ وينهي دورة حياته فيه. مستعمرة النمل هي تنظيمات اجتماعية سبحان الله في غاية الدقة، وتتكون المستعمرة النموذجية من ملكة وظيفتها وضع البيض، وتوجد العديد من الإناث اللواتي لا يضعن البيض، ويكون عملهم إما كعاملات المستعمرة أو كجنود. وموسميا تحتوي المستعمرة على ذكور وإناث مجنحة. فمن أجل إنشاء مستعمرة جديدة يطير هذا النمل في أوقات محددة، ويخرجون على شكل أسراب بحثا عن أعشاش أخرى، ويموت الذكور بعد ذلك بوقت قصير بالإضافة إلى غالبية الإناث، وينجو عدد قليل من الإناث، واللواتي يبدأن بتشكيل المستعمرات. ملكة النمل هي النملة البالغة التي تشارك في تكاثر المستعمرة، وفعليا هي أم جميع النمل في المستعمرة. وباعتبار النمل من الحيوانات البيوضة، فهي المسؤولة عن وضع جميع البيوض في المستعمرة. وفي بعض الأنواع تنتج الملكة يرقات تتغطى خصيصا لتصبح ناضجة ومن ثم ملكة. واعتمادا على نوع النمل، فقد يكون هناك ملكة نمل واحدة أو مئات الملكات. ملكة النمل لديها فترة حياة طويلة، وتعد من أطول فترات الحياة المعروفة عند الحشرات، حيث تصل إلى 30 عاما. وتشير بعض الدراسات أن ملكة النمل قد تقدم مصلحتها على مصلحة المستعمرة في بعض الأحيان، فهي مستعدة لعمل ما يلزم في سبيل بقائها آخر من يفنى في المستعمرة، حتى لو عن ذلك إنتاجها لعمال أقل. وفي المستعمرات التي تحتوي على أكثر من ملكة، تقوم كل ملكة بإنتاج عدد من البيوض، وهذا يزيد من فرص بقاء المستعمرة في السنة الأولى. وبعد ذلك تقوم العاملات بالقضاء على الملكات عن طريق رذاذ حمضي والإبقاء على ملكة واحدة فقط. وتقوم بعض الملكات في هذه المرحلة ولضمان حياتها بإنتاج عدد أقل من البيوض، لأن الإنتاج الأعلى يعني قدرة دفاعية أقل ضد النمل العامل القاتل. فعملية التكاثر تستهلك من طاقة الملكة، فبشكل عام إنتاج الملكة في المستعمرات التي تحتوي ملكة واحدة يكون أعلى من المستعمرات التي تحتوي عدة ملكات. ماذا تبقى لدينا يا شهر؟
0: انتهت فقرة معلومات وفودة، وانتهت حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا بنفس التوقيت. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: كنتم مع ألوان الطيف
5: من إخراج نصر الأغبس.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير.
6: مستمعينا الكرام، متابعي إذاعة مأرب، أسعد الله جميع أوقاتكم، ومع إشراقة يوم جديد نبعث لكم هذه الإشراقة الصباحية. الصباح رسالة جميلة مغلفة بالأمل، تحمل في مضمونها التفاؤل والنقاء والسعي والتوكل على الله في شتى أمور الدين والدنيا. الصباح حكاية اليوم الجديد ودرس الحاضر وعنوان استمرارنا على قيد الحياة. إلى كل قلب حي عاش في هذا الصباح، إلى كل مريض ما زال متعبا في هذا الصباح، ثق بربك أن الفرج سيأتي وأن النور سيشعشع في كل روح مؤمنة صابرة. صباح الخير. مهما طال خيط الهم والغم والألم، فحبال السعادة ستأتي أطول من ذلك. صباح الخير والسعادة والأمل لكم جميعا. مستمعين الأعزاء، هناك خلط كبير لدى الكثيرين بين مفهومي السعادة والتمتع، فأنت تتمتع باللذات، ولكن لا يعني ذلك أنك بالضرورة سعيد بها، بل ربما لا يوجد قاسم مشترك بين الأمرين. السعادة تشمل في غالب الأحيان على مقدار من الألم، ويترتب عن ذلك أن أناسا كثيرين يتحاشون المساعي التي تتضمن ينبوع السعادة الفعلية. إنهم يرتعدون خوفا من الألم الذي تحمله بعض الأمور كالزواج وتنشئة الصغار والنجاح المهني والالتزام الديني وعمل الخير والتحسين الذاتي، فالسعادة قد تصاحبها آلام مبرحة. فالأم في حالة الولادة تشعر بألم مضني، غير أنها تكون سعيدة. ولنسأل أنفسنا مستمعينا الكرام، هل السعادة هي الثروة والغنى؟ خاصة أن الناس جميعا يحبون المال ويرغبون في جمعه ابتداء من الطفل الصغير وانتهاء بالشيخ الكبير، فكلنا يعرف قيمة المال، ولذلك فجميعنا يبحث عنه. نحن جميعا نحتاج إليه لكي نوفر به حاجاتنا في المأكل والملبس والمسكن وغير ذلك. إذن هل المال هو مادة السعادة كما يظن البعض؟ والجواب، إن المال شيء والسعادة شيء آخر، ولذلك فإن كثرة المال لا تعني أبداً كثرة السعادة، بل إن المال ربما يسبب التعاسة لصاحبه، فحينما يصبح هدفاً ويتجاوز عن الحاجة يفقد قيمته، حيث يستعبد صاحبه بدل أن يحرره. لربما كان المال سبباً للسعادة إذا ما بذله صاحبه في خير نفسه وخير الناس، لأن المال لا ينفعك حتى يفارقك، وهو يكرم صاحبه ما بذل ويهينه ما بخل. وفي الحقيقة فإنه لا يوجد دكان يمكنك شراء السعادة منه بالمال، فأية قيمة للمال إذا فقدت في سبيله الصحة والشباب والنشاط والحب والوطن والأمن؟ هل السعادة في الدنيا دائمة ومطلقة؟ يقول أحد الحكماء: إن الإنسان الذي يظن أنه يستطيع أن يكون سعيداً طوال حياته ليس إلا مجنوناً. فنحن جميعاً نعرف أن الدليل الوحيد على تمتعنا بكامل قوانا العقلية يكمن في قدرتنا على الشعور بالتعاسة عندما نفاجأ بحدث يعكر صفو حياتنا. إن الحياة الحقيقية هي السعادة التي نشعر بها من بعد حزن، هي في صفاء النفوس من بعد خلاف، هي في الحب بعد العراك الذي ينشب بين الزوجين، هي في النجاح الذي نصل إليه من بعد فشل، هي في الأمل الذي يملأ صدورنا بعد أن نكون قد يئسنا من حياتنا وكل ما تحمله لنا الحياة. هذه هي الحياة وهذه هي فلسفتها. فلا وجود للمطلق في هذه الدنيا، فلا راحة مطلقة ولا صحة مطلقة ولا لذة مطلقة، والسعادة ليست استثناء من تلك. صحيح أن الإنسان يتوق إلى المطلق ويرغب في امتلاك كل ما يخطر على باله من أسباب السعادة، ولكن من الأفضل أن يستعيد عن البحث عن السعادة المطلقة بالأمل المطلق. إن الأمل بيوم أفضل من يومك وحياة أكرم من حياتك ليس مجرد وقود للحركة والنشاط، بل هو أيضا سبب رئيسي للسعادة. السعادة رحلة وليست محطة. ليس هنالك وقت محدد أو عمر محدد أو مكان محدد أو حتى سبب محدد للسعادة، فلا تنتظرها في أهداف محددة، بل ارحل معها من مكان لمكان ومن زمان لآخر، فأنت يمكن أن تكون سعيدا في كل الأوقات وفي كل الحالات وفي كل الأماكن. إن كل شيء مهما كان صغيرا إذا منحك الشعور بالسعادة فهو سبب كبير لها. كذلك الأمر بالنسبة إلى المكان، فلربما غرفة صغيرة في بيت ريفي تمنحك من السعادة أكثر مما يمنحك إياها قصرا منيفا على ضفاف البحر. فالمرء يجد كل المتعة أثناء الرحلة لأنها تمثل الإبداع والحركة والشوق، وفرح الرسام باللوحات التي يرسمها ينتهي مع انتهاء الرسم. كذلك الأمر بالنسبة إلى المؤلف والمخترع والعالم. لا تكتمل السعادة لإنسان إلا إذا توفرت له ثلاثة أشياء: شيء يعمله، وشيء يحبه، وشيء يطمح إليه. ومع فقدانه لأي واحد منها يفقد السعادة. إن السعادة تكمن فيما تبحث عنه وليس فيما تحصل عليه، فهي تلك اللذة التي تريد الحصول عليها، أما التي نلتها وقضيت منها غطرك فقد انتهى أمرها. فالسعادة هي من الشوق نحو تحقيق ما تصبو إليه النفس أكثر مما هي في الحصول عليه. السعادة الحقيقية والمطلقة سنجدها فقط في الجنة. إن الله تعالى لم يخلق في هذه الحياة قوة إلا وفيها جانب من الضعف، ولا وردة إلا وهي محاطة بالشوك، ولا فاكهة إلا وفيها بعض القشور، ولا نهارا إلا وبعده ليل، ولا غنى إلا ومعه حاجة. إلا أن كل اللذات وأكثر مما يمكن أن يتخيله عقل البشر موجودة في الجنة، فهي السعادة الحقيقية والراحة الحقيقية والحياة الحقيقية. فمن أراد مثل هذه السعادة فليبتغي فيما أتاه الله الدار الآخرة من غير أن ينسى نصيبه من الدنيا. فبالمقارنة مع الدنيا فإن الجنة لا تعوض بشيء، فأقل نواقص الدنيا أنها زائلة، وأعظم ما في الجنة أنها باقية. ومن يبيع الباقي بالزائل ودار نعيم الله تعالى بدار فتنته يكون إما غافلا أو معتوها. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم سعادة دائمة وراحة بال لا تنقطع. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من همسة الصباح.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: مفاهيم وطنية، قراءة في مفاهيم الانتماء والمواطنة على صعيد تعزيز الهوية اليمانية والوعي بحقيقة الانتماء للوطن. مفاهيم وطنية، مفاهيم تسهم في بناء وتأسيس فكر وطني خالص يستطيع مواجهة الأفكار الدخيلة في المستقبل. مفاهيم وطنية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم زهور ناصر، إخراج فؤاد المجيدي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى مفاهيم وطنية. سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو مفهوم الثورة الوطنية. مستمعينا الكرام، إن الثورة في مفهومها الشامل تعني التغيير والانتقال من شكل إلى آخر ومن نمط حياة إلى أخرى، وتكون الثورة نتيجة لمجموعة من الأسباب اجتماعية أو سياسية أو غيرها. تظل جميع الأنظمة السياسية مهددة بخطر الثورة عندما لا تلبي متطلبات الشعب. إن مفهوم الثورة الوطنية يعني نهوض الشعب للتغيير الجذري وفق أسس ومنطلقات ذاتية تحقق له التحرر والاستقلال معا، فهي ثورة منبثقة من صميم الذات الوطنية دفع بها الشعور بوجوب التحرر من الاستعمار أو الاستبداد أو الاستعباد أو الظلم والاستغلال الطبقي أو الوصاية، تهدف للخلاص الوطني التام وتحقيق العدالة والمواطنة والمساواة من خلال تغيير النظام السياسي وتحقيق الاستقلال التام ومنح الأمة الشعور بالحرية والكرامة ونيل كافة حقوق المواطنة. مستمعينا الكرام، لابد أن تكون لكل ثورة وطنية أبعاد عدة، فهي يجب أن تكون ثورة تنطلق من هوية الأمة وتشكل جوهر الذات الوطنية الحضارية المتجددة، كما أنها تكون ثورة تحررية فهي تحرر ذات الأمة وثقافتها ووعيها مما علق بها من أفكار وخرافات وقيم بالية تقليدية أو وافدة استلابية، حيث تتضمن منظومة قيم ثورية أصيلة ومعاصرة ليغدو مضمونها يخدم نهضة الوطن ويحقق قيمة المواطنة. أيضا فهي ثورة تحرر الشعب من كل أشكال الاستعباد والاستبداد وسلطاتهما، سواء كانت سلطة احتلال سياسي خارجي كالاستعمار أو سلطة احتلال سلالي عنصري كالإمامة السلالية والميليشيا الحوثية. إضافة إلى أنها تكون ثورة شعبية، فهي ليست فعلا نخبويا بهدف الوصول إلى السلطة، ولكنها تكون فعلا شعبيا يستهدف بدرجة رئيسة تغيير الواقع الاجتماعي وتحقيق التطور والرخاء. المستمعون الأفاضل، تشتمل الثورة الوطنية على أبعاد أخرى تكسبها معنى أن تكون ثورة وطنية، فالثورة الوطنية تكون ثورة استقلال، فالهدف الرئيس من الثورة الوطنية هو تحقيق الاستقلال الوطني وإكساب الشعب والأمة الشعور بالكرامة الوطنية والاستقلال الوطني، فلا قيمة لأي تغيير لا يحقق للأمة استقلالها السياسي والثقافي والاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فالثورة الوطنية تحمل إرادة أمة، ذلك أن الثورات الفئوية أو الطوائفية لا يقصد منها سوى تدمير المجتمع لحساب فئة أو طائفة، وتكون في الأساس بوابة لهدم الدولة الوطنية والتأسيس لتدخلات خارجية تؤسس لاحتلال سياسي وثقافي، وفي أحسن الأحوال لتبعية ووصاية تفقد الوطن والدولة قيمة الاستقلال وتحرم الشعب حقوق المواطنة. الثورة الوطنية تكون ثورة تقدمية إذا الهدف من الثورة الوطنية ليس النقوص والتراجع إلى الوراء وإعادة إنتاج عهود التخلف والاستبداد والطبقية والاستغلال، بل هي ثورة تغيير تهدف للانتقال من مستوى سياسي وثقافي واقتصادي وتعليمي واجتماعي متخلف إلى مستوى أعلى وأرفع وأفضل يحقق للشعب التطور والرفاه في كل نواحي الحياة. فالانتقال من الإمامة إلى النظام الجمهوري في ثورة 26 من سبتمبر المجيدة. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية تكون ثورة انتقالية، فهي تؤسس الانتقال من مرحلة استبداد بئيسة متخلفة إلى مرحلة أخرى تتسم بالحرية والمشاركة والديمقراطية والمساواة والعدالة والتقدم والنهوض والتنمية،
ولو أننا في اليمن فاطنا لهذه الخصائص الهامة للثورة الوطنية وعملنا بإخلاص لتجذير مفاهيم الثورة والجمهورية والوحدة في أذهان الجيل وضميره الوطني لما رأينا عودة ميليشيا الإمامة الكهنوتية، ولكننا مع الأسف أهملنا ترسيخ مبادئ الثورة لدى الأجيال المتعاقبة وتركنا الثورة والجمهورية يلفها النسيان، فنشأ جيل جاهل بتاريخ أمته النضالية، وها نحن اليوم نجني ثمار ما جنته عواطفنا وانفعالاتنا الساذجة وتساهلنا مع أفراد هذه السنة.

مستمعينا الكرام، بهذه الخصائص المعرفية والسياسية التي ذكرنا تتجسد أبعاد ومحددات الثورة الوطنية، وتنتفي كل الأداءات التزويرية لمفهوم الثورة، بل تتضح الأهداف المشبوهة للسلالة الاستعلائية وميليشياتها الحوثية التي استهدفت ثورة اليمنيين الأم 26 سبتمبر العظيم بانقلاب ميليشياوي عنصري في 21 من سبتمبر 2014، وهي ذكرى تنصيب الكهنوت الإمامي محمد البدر الذي قامت ضده ثورة 26 سبتمبر، واستبدلت نظام الإمام الكهنوت السلالي البغيض بالنظام الجمهوري الديمقراطي الحر ليتحقق لشعبنا اليمني الكريم كرامته واستقلاله. إن الثورة الوطنية ليست انقلاب سلالة طامحة في السلطة على الدولة الوطنية باستبدالها بسلطة ميليشياوية كهنوتية عنصرية وعمالة للغير، كما أرادت الميليشيا الحوثية الكهنوتية في نكبتها في العام 2014 للميلاد بتحويل اليمن إلى ملحق للأطماع الإيرانية، وهي ليست انقلابا يطيح بنظام ديمقراطي لاستعادة إمامة كهنوتية استعلائية طائفية كما تطمح السلالة العلوية والميليشيا الحوثية. مستمعينا الكرام، إن الثورة الوطنية في الأساس هي إرادة شعب وأمة للتحرر والاستقلال والنهوض، محددة بقيم وطنية عليا وبخطة عملية واضحة ومحددة تنقل المجتمع إلى وضع أفضل مما هو فيه، وتحقق طموحات الأجيال المتلاحقة في المواطنة والمشاركة والاستقرار والنهوض الوطني. والوقت الراهن يتطلب من الجميع ثورة وطنية ضد قوى الإمامة الرجعية وميليشياتها الحوثية واقتلاعها من جذورها وتخليص الوطن من شروره.

0: مستمعينا الكرام، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في رعاية الله على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة. لكم التحية من الزميلة المعدة ياسر البيحاني، من التقديم زهور ناصر، من الإخراج فؤاد المجيدي، كما هي لكم من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.
1: كنتم مع مفاهيم وطنية.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم يستفتونك. مستمعين الكرام، مع إشراقة فجر اليمن في هذا الموعد الذي انطلقت فيه قوات الجيش والمقاومة الشعبية وكذلك الأمن البواسل لاستعادة الدولة ومعركة الخلاص من ميليشيا الحوثي الإرهابية واستعادة العاصمة صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى، يطيب لنا أن نتحدث بالتزامن مع دعوة فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى التعبئة العامة والنفير العام، ثم إعلانه عن ساعة الصفر لبدء معركة التحرير الأخيرة بإذن الله سبحانه وتعالى، والتي من خلالها يتم استعادة كل ما سقط من المحافظات وما زال بقبضة ميليشيا الحوثي الإرهابية. إذن مستمعينا، تحت عنوان التعبئة العامة والنفير الوطني، المفهوم والأهمية والمسؤوليات، يطيب لنا أن نلتقيكم اليوم في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نرحب في مستهلها بضيفنا الكريم الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخ محمد، مرحبا بك مجددا، ونهنيك ونهني الأمة الإسلامية ونهني كل اليمنيين الأحرار ببشائر النصر التي بدأت تلوح في الأفق من خلال معركة فجر اليمن.
1: حياكم الله، نسأل الله النصر والتثبيت والتأييد، وأن يسعد بلادنا إن شاء الله بفجر يلوح قريبا بإذن الله.
0: بإذن الله، هو بشائر النصر قد لاحت، وهي المدن تتوالى للعودة إلى حضن الجمهورية مدينة بعد مدينة ومنطقة بعد منطقة. أرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود.
2: ضياء العقل بالفقه الميسر ودين.
0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي نتحدث فيها عن التعبئة العامة والنفير الوطني، المفهوم والأهمية والمسؤوليات. يطيب لنا أن نجدد الترحيب بضيفنا الكريم في الاستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، مرحبا بك مجددا،
1: حياكم الله.
0: في البداية شيخنا الكريم، صبرت الشرعية على كثير من المبادرات وقدمت الكثير من التنازلات لعل الميليشيا الحوثية تخضع للسلام وتجنح للسلم وتستجيب لدعوات السلام والحوار. للأسف الشديد، باءت كل تلك المحاولات بالفشل، وكان آخرها الحرص الشديد على إسقاط الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب، وتلك التصرفات الرعناء التي تصرفت بها الميليشيا الحوثية التي تعتبر أن حكمها للشعب حق إلهي لها. في البداية شيخنا الكريم، ما أهمية دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتعبئة العامة وللنفير الوطني، ثم إعلانه أيضا عن بدء معركة التحرير والتي أطلق عليها فجر اليمن؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يعجل بالنصر والتمكين لجيشنا الوطني في كل المواقع والجبهات والثغور والميادين، ونسأل الله عز وجل أن يكلل بالنجاح هذا الإعلان وهذه الحركة، ويعني تحت مسمى فجر اليمن، وأن تشرق الأنوار، أنوار الحرية، أنوار السعادة، أنوار الطمأنينة، أنوار الأمن والاستقرار، أنوار تحرير كل البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، والخلوص من هذه الميليشيات الإرهابية التي ما تركت شيئا جميلا إلا دنسته. بالنسبة للإعلان التعبئة العامة الذي صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعلن التعبئة العامة والنفير الوطني، ثم أخيرا يعني بدء معركة الخلاص من هذه الميليشيات الإرهابية، هذا الإعلان ابتداء هو إجراء دستوري، إجراء دستوري معروف، يعني معناه ومدلوله هو أن مؤسسات الدولة بكل إمكاناتها البشرية وإمكاناتها المادية تتحول من حالة السلم إلى حالة الحرب، ومعناه أيضا ومدلوله أن جميع مؤسسات الدولة بكل إمكاناتها المادية والبشرية ينبغي أن تكون خادمة للمعركة، فلا أولوية أخرى لها، ولا ينبغي أن تشتغل بأي شيء آخر يشغلها عن مهمة خدمة المعركة. ويعني وهذا الإعلان أول يعني الملزمون به الجيش.

0: على البلد وملاحقة الميليشيات التي تستهدف أيضا إعاقة الحركة وتستهدف إقلاق الأمن وتستهدف إشغال المواقع بأحداث داخلية، أيضا هو مخاطب بهذا الإعلان. المخاطب بذلك أيضا هو يعني كل منتسبي القوات المسلحة والأمن كأفراد، لأن هذا الإعلان ينقل مسألة العمل والأداء في الجانب الأمني والجانب العسكري، يعني من فرض الكفاية والاختيار إلى فرض العين، وبالتالي يتعين على كل أفراد الجيش ويتعين على كل أفراد الأمن أن يكونوا في مواقعهم، في مواقع الأداء والإنجاز، سواء كان جيش أو كان أمن. ويتوجه أيضا هذا إلى كل المؤسسات وإلى كل الجهات التي لها خدمة تتعلق بالمعركة. يعني فمثلا من الجهات التي تعتبر مستنفرة وواجب عليها وفرض عين عليها أن تشتغل، الجهات الطبية الملازمة للأداء في المعركة، الجهات المالية والدعم المالي، الجهات المكلفة مثلا بالإمداد بالسلاح والإمداد بالذخيرة، الجهات المكلفة أيضا بالغذاء والماء والخدمات التي يعني هذه تعتبر كلها بموجب هذا الإعلان تعتبر ملزمة. وهذا الإعلان طبعا هو معنى مدلول قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. فقد قيل لنا، إذن معنى يلزمنا الوفاء. التخلف عن ذلك والإهمال فيه إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما في الدنيا والآخرة ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وبالتالي يعني وهو معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وبالتالي من خلال هذا يتضح لنا إيش معنى هذا الإعلان، ويتضح لنا أيضا الأداء بعد ذلك لهذه الجهات كلها، ذكرناها إيش حكم الشرعي، وأنه يعتبر يعني يتحول إلى طريقة فرض العين على من خوطبوا بهذا الإعلان. ويتضح لنا من ذلك أيضا الارتباط بين الإلزام القانوني الدستوري والإلزام الشرعي أيضا. فيعني هذه إطلالة على
1: إذن شيخنا الكريم، لا شك أن لهذا الإعلان أهمية كبرى، وجاء بمثابة الدعوة للنفير العام، وأيضا رافقه أيضا دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للعودة الآمنة لمن انخرطوا في الميليشيات الحوثية،
0: وهذا إجراء مهم
1: معها أو كذا، وهذا جانب مهم جدا سنأتي إلى الحديث عنه لاحقا. الخلاصة أنه الدعوات تعددت ثم رافقها أيضا إقرار مجلس النواب لهذه الدعوات وهذا الإعلان،
0: استكمال الإجراءات الدستورية تعتبر
1: عقب استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، تلا ذلك أيضا إطلاق صفارة البداية إن صح التعبير أو الضوء الأخضر لانطلاق المعركة. هنا نأتي شيخنا الكريم إلى نقطة أخرى، وهي الفارق في المفهوم بين التعبئة العامة وبين الإسناد الوطني والنفير الوطني. ما هي أهم الفوارق بين هذه النقاط الثلاث؟
0: التعبئة هي استعداد وتهيئة، التعبئة استعداد وتهيئة، وهي تشمل الكل، تشمل تعبئة الجيش، تعبئة الأمن، تعبئة المجتمع، تعبئة المؤسسات، باستخدام كل الأدوات المتاحة لمخاطبة هذه الفئات،
1: ليبقى الجميع مركز على المعركة،
0: يبقى الجميع خلاص متهيئ يعني متهيئ مستعد يعني. وبالتالي تدخل في ذلك وسائل الإعلام، تدخل في ذلك المساجد، تدخل في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، تدخل في ذلك المدارس، تدخل في ذلك الجامعات، تدخل كل المؤسسات، ينبغي أن تشتغل في التعبئة لتهيئة الأجواء في المجتمع بكل تشكيلاته وبكل مستوياته وبكل مؤسساته، لتهيئ المجتمع لما جاء أخيرا وهو إعلان حالة الصفر وبدء المعركة. فهذه تعتبر جانب تعبئة. النفير الوطني يعني أيضا هو يعني توجيه بالاستعداد.

0: الإعداد العملي، ذاك كأنه جانب توعية، وقضية النفير هو جانب عمل فعل فعل.
1: وإن لم يكن الجميع سينفر إلى المعركة فلا شك أنه سينفر للتهيئة والإعداد.
0: هنا يعني معناه النفير الوطني، هل معناه أنه أن كل الناس مدعوون ومطلوب منهم دستورا دستوريا وقانونيا وشرعيا أنهم كلهم يقاتلوا؟ لا، الجواب لا. لماذا؟ لأنه أولا في في في في عندنا تخصصات في جيش متخصص في القتال، وبالتالي لن نصل إليك أيها المجتمع ولن نطلب المدد من المجتمع في القتال إلا عند الحاجة. أما المختص الأول هم أولئك أخبر مدربون مستعدون جاهزون يعرفون ميادينهم ومدخلها ومخرجها وطلعتها ونزلتها، فهؤلاء هم أصحاب التخصص في هذا المجال، في مجال القتال يعني.
1: الواجب الأول
0: في الواجب نعم. يعني الأمن نفس الكلام أيضا، الأمن يعني أمن مدرب يعرف أعماله يعني مهامه إلى آخره، وبالتالي فالأمن أيضا هو المسؤول الأول في هذا ليش في هذا الجانب يعني. لكن يأتي بعد ذلك ما يصطلح عليه في الدول ولها مواد دستورية وقانونية، هو قضية الجيش الاحتياطي. الجيش الاحتياطي احنا بفضل الله عز وجل هنا قدم كل الناس شغالين
1: نعم افراد منخرطون في صفوف المقاومه الشعبيه ورجال القبائل وغيرها،
0: وبالتالي يعني الافراد الذين المستعدين في صفوف المقاومه ولهم دور وقد لهم سابقه ايضا في القتال ولهم، هم يعتبروا جيش احتياطي. الان عندنا الجيش الاساسي يشتغل، اذا احتاجوا الجيش الاحتياطي يتحرك هؤلاء، اذا احتاجوا دعوه إلى فتح معسكرات وتجنيد جديد هذا من حق الدولة أيضا، ويلزم أيضا من وراء هذا الإعلان إذا حصلت الدعوة أن يعني كل قادر ينبغي أن يتحرك المعسكر ليستعد. وإحنا نتوقع بإذن الله عز وجل بعد طول هذه المعاناة مع هذه الميليشيات أن عمرها لن يطول، وأنها ستنكسر قريبا بإذن الله عز وجل. وبالتالي هذا ثم يأتي بعد ذلك، طيب إيش دور المجتمع الآن؟ ما هو دور المجتمع إذا كان الجيش قائم بعمله وإذا كان الأمن قائم بعمله؟ فالنفير هذا إيش معناه بالنسبة لي كمجتمع؟ النفير معناه أنني يجب علي أن أؤدي واجبي من مترسي كما يقال. أنا شخص محترف إعلامي، قل لك هذا مترسك اشتغل، الإعلام وسائل الإعلام ينبغي أن تكون سند للمعركة وصوتها عال، والجانب الإعلامي معركة بذاته.
1: لا.
0: ولذلك ينبغي أن تفعل وسائل الإعلام وتحسن الأداء وتعرف كيف تهدف فعلا وكيف تحقق الأهداف، مش رمي عشوائي. يعني البعض أيضا من يعني في وسائل الإعلام لا يعرف كيف يهدف، نقول لا، دي مسألة تشتي سياسات، تشتي وعي، تشتي فهم بالرسالة الإعلامية، أين توجهها ومتى ولماذا وكيف، وتقيس أدائك وتقيس ردة الفعل وتنظر بعد ذلك الضربة الثانية يطرحها فين. فاقصد وسائل الإعلام تعتبر معركة بذاتها. الأمر الثاني يلزم أيضا وسائل التواصل الاجتماعي، بدل ما يشتغل الناس بالمجادلات والمجابرات والضحك والفوازير لا ينبغي وسائل التواصل الاجتماعي أن تعيش جو المعركة. الأمر الثالث الجوانب المالية، والتجار وأصحاب المال ورجال الأعمال واجبهم مترسهم فلوسهم. لا يصح إذا دعي إلى إسناد المعركة ماليا ما عاد يصحش العطاء الذي يفعله بعض التجار، مثل ما يدي للعجائز لا، ولا يدي للمتسولين. لا، ينبغي أن تخرج الملايين، ينبغي أن يخرج سيل من المال يدعم المعركة حتى تكتفي. وبالتالي هذا جهادكم، الجهاد بالمال والجهاد في سبيل بأموالكم وأنفسكم، وقدم المال على النفس، دليل على أهمية المال. السياسيون والمحترفون سياسة والقادة السياسيون، قل هذا مترسكم. الجانب السياسي أيضا عمود فقري في المعركة، المعركة مش كلها قتال فقط، المعركة أيضا جانب سياسي وإجراءات سياسية وحوارات سياسية وعلاقات سياسية وتوسع، هذا جانب مهم في المعركة. فينبغي أن يعلم كل الدعاة والعلماء، الدعاة والعلماء في مسجدك هذا مترسك، تؤدي دورك فيه في المجتمع، في المؤسسات، توعي في كل مكان، تقدم وعيك، تقدم الوعي للجيش، تقدم الوعي للأمن، تقدم الوعي في المؤسسات، تقدم الوعي في المساجد. دور الدعاة والعلماء أيضا دور أساسي، باعتبار أن المعركة ذات ركنين أساسيين، الركن يعني الركن العسكري والركن الفكري.
1: نعم، والركن وهي الفكري معركة وعي أيضا. نعم. هي أيضا معركة وعي،
0: معركة كما الوعي، معركة الوعي. نعم، والركن الفكري والوعي يعني عمود فقري، وهو أطول وأخطر، يمكن تحسم المعركة بالسلاح، لكن سيبقى الفكر أيضا يأتي له، يشتي له مدى طويل، شغل كثير. ولذلك هؤلاء يعني الشاهد أنه كل فئات المجتمع، كل فئات المجتمع ينبغي أن تعلم أن عليها واجب تقوم به، وعليها أن تقوم بدورها، وعليها أن تحتسب وتنوي أنا هنا أجاهد، مثل الذي هناك في المترس يقاتل، أنا هنا في موقعي وبحسب تخصصي وبحسب مواهبي وبحسب ما أعطانا الله، ما أعطاني الله عز وجل، أنا هنا أقاتل وأجاهد في سبيل الله، وأدعم المعركة وأعيش هم المعركة ليل ونهار. النساء يجب أن يشاركنا أيضا، مجتمع النساء هذا الذي يعتبر يعني العدد الأغلب في المجتمع، المرأة أيضا لها دور، لها دور أنها تحفز ابنها، زوجها، قريبها، أخوها، لها دور أنها تشجع وتحمس، لها دور أنها تخدم، لها دور. يعني بعض البوادر التي حصلت من بعض النساء خلال هذا الأسبوع، كانت تحصل من قبل، في الأسبوع الماضي عدد من القوافل الكعك والكذا للمقاتلين، هذه تعطي رمزية وترفع معنويات، وتشعر المقاتلين بأن وراءك مجتمع يحبك، وراءك مجتمع يدعمك، وراءك مجتمع يحفزك ويحمسك، تستثير الناس للاستبسال في سبيل. غير ما يبقى النساء يعني خارج نطاق التغطية، أو تبقى المرأة تتذمر، استشهد زوجها ولا استشهد أبوها ولا استشهد ابنها ولا استشهد أخوها، لا تتذمرين، هذا جزء من المعركة، جزء من المعركة، ما حصل من إصابات، تحمد الله، تشكري الله عز وجل، تصبري نفسك، تصبري غيرك، نرضى بالقضاء والقدر، نعلم أن المعركة هي جهاد في سبيل الله عز وجل وليست عرس، لابد فيها شهداء وفيها جرحى وفيها. فأقصد هذا ما يلزم من هذا الإعلان على يعني فئات المجتمع.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مستمعينا، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من يستفتونك، والتي خصصناها للحديث عن التعبئة العامة والنفير الوطني وإسناد المعركة. أجدد الترحيب بكم مستمعينا وبضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، فأهلا وسهلا به. شيخنا الكريم، تمت أساسيات التعبئة العامة واستعد الناس لنفير وطني ودقت ساعة الصفر وانطلق الناس للمعركة، ولازالت المعركة كما ذكرت أيضا بحاجة إلى إسناد كبير وإلى تفاعل كافة شرائح المجتمع كبارا وصغارا. شيخنا الكريم، من أهم المسؤوليات التي ذكرتموها كمسؤوليات الأمن والجيش والإعلام ورجال القضاء والعلماء والدعاة ورجال الفكر والسياسة أيضا، للتربية والتعليم دورها أيضا، وللمؤسسات الخيرية التي تهتم بشؤون الجرحى والشهداء وأسرهم، وللجهات أيضا الراعية لجوانب العمل الميداني والدعم اللوجستي وغير ذلك من الأمور، أيضا أهمية كبرى من حيث التعاون والإسناد لهذه المعركة الكبيرة. كيف يستطيع كل من هذه الجهات أن يقوم بدوره؟
1: مزيد من الإيضاح، بعض الناس لأن لنا فترة طويلة من الجهاد، من الجهاد وميادينه ومفاهيمه، ولهذا ربما تجد الذي يخدم الجيش مثلا في الغذاء وتجهيز التغذية، وربما تجد انه يتوقع نفسه يقول يعني انا الشيء جماعة جاهد، مش عارف انه مجاهد الان، مش داري. ها، يعني لا ينبغي ان يعرف هذا جهادك. لو انك قتلت وانت في هذا المكان انت شهيد، انت في المترس، انت في ميدان المعركة. وبالتالي عليك أن تحسن، عليك أن تحسن في أداء دورك في هذا الجانب وتتفانى، وكلهم مخاطرون. يعني الذي يجهز التغذية مخاطر، الذي يطلعها مخاطر، الذي يوصلها، كل الناس مخاطرون بأرواحهم في سبيل الله عز وجل.
0: وبالذات أننا أمام عدو غاشم لا يفرق بين ما المتارس في الصفوف الأولى وخطوط النار، ولا بين المدارس والمساجد داخل المدن.
1: مدارس يستهدف، المدارس يستهدف، المساجد يستهدف، وبالتالي هذا يعني نوع مقصدي أحببت أنه ركز عليه. الطبيب لما يشتغل يعني ويحسن إلى ذلك الجريح ويهتم به ويطيب نفسه بالكلمة الطيبة قبل العلاج، يشعر الجريح بقيمته، يشعر الجريح بالاهتمام به، يشعر هذا يعني نوع من أنواع الجهاد. وحقيقة أن هنالك أطباء يحسنون جدا في هذا الجانب، فلا ينبغي أن يتعامل الطبيب مع الجريح بنفسية جافة، لا، تعامل معه برحمة وحب وتقدير واحترام، ويحس أنك طارحه فوق راسك يعني لأهمية ما يقوم به. المؤسسات الخيرية أيضا ينبغي أن تنشط، وهذا ميدانها إسناد الجيش، ميدانها إسناد الأمن، ميدانها رعاية أسر المرابطين، أولئك المرابطين الذي يظل طول الفترة الماضية، إحنا مقربين هذا الموضوع طول الفترة، هناك ناس يعني ما يعرف إلا الجبل، ها، يمر عليه شهر شهرين ثلاثة أربعة خمسة وهناك فوق ما نزل. طيب أسرته هذه لا حق علينا ولا لا؟ لا حق علينا، لا حق علينا. الأسرة يمر عليهم على الأقل، جبنا لهم شوية بر، ولا جبنا لهم شوية رز، ولا جبنا لهم شوية دقيق، ولا شوية فول، ولا شوية، يعني الاهتمام المجتمع بأسر المرابطين يعتبر من الأشياء التي تخلي المرابط أكثر ثباتا وأكثر تفاني وأكثر قوة. والعكس من ذلك، لما يشعر أن المجتمع ما يهتم بأسرته هذا يؤثر في نفسيته وبشر أيضا. ها، وكذلك أيضا أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدين ومن أجل الوطن، وبفضل الله عز وجل ثم بجهودهم كنا في أمن واستقرار وفي حرية وكرامة. ينبغي نهتم بأسر الشهداء أيضا ونقدم لهم الخير عن طريق هذه المؤسسات. كذلك أيضا ينبغي أن نهتم بأسر الجرحى والمصابين والمعاقين. ينبغي أن نهتم أيضا بأسر المعتقلين، عندنا عدد من المعتقلين، هؤلاء ينبغي أن يشعروا بالرعاية لأسرهم والعناية لأسرهم والعناية بهم أيضا ما أمكن في يعني في سجونهم، كلما نستطيع أن نعمله من التخفيف والدفاع عنهم فلنعمل إيش؟ فلنعمل ذلك. هذا الجوانب التعليمية طبعا، ومؤسسات التعليم لا ينبغي أن تكون على سبيل المثال المدارس بنين وبنات نغير الطابور، نغير محتوى الطابور، محتوى الطابور فيها صفو انتباه تمام وفيها البرنامج اللي احنا نعرفه، لا الآن لأن ينبغي أن يكون برنامج تعبئة، ينبغي أن تكون طابور الصباح كل يوم عندنا أمور مدروسة تشتغلها لجنة التوعية في المدرسة، تشتغل هذا وتقوم ببرامج فعلا توعي هذا الجيل بالقضية الوطنية الكبرى الذي احنا فيها، بهذه المعركة الكبرى الذي احنا فيها. ها؟ كذلك الجامعات أيضا ينبغي أن يكون لها دور في هذا الوعي، وعلى يعني القائمين على الجامعات رؤساء الجامعات يعني أن يفتحوا أبواب توعية عن طريق ندوات، عن طريق حوارات، عن طريق يعني توعية في القاعات، يعني ينبغي أن يعني يؤدي يكون الدور حاصل بحيث أن الكل يعيش جو المعركة، وأن الكل يتفاعل مع المعركة، وأن الكل يؤدي دوره الحالي ومستعد لأي دور آخر، ولو كان دور قتالي مستعدين الناس ينبغي يكونوا على هذه الإيش، على هذه الطريقة.
0: جميل جدا شيخنا الكريم. دعنا نختم بنقطة مهمة قد تتسلل دائما في كل معركة وفي كل حرب، فما بالنا ونحن أمام معركة حاسمة وحازمة أيضا. الشائعات والترويج لها بحسن نية من بعض من يظنون أنهم يروجون لانتصارات الجيش مثلا أو كذا، وهم في الأساس قد ينقلون بعض الشائعات والأكاذيب الآتية من مطابخ ميليشيا الحوثي.
1: هذا صحيح.
0: ما مدى خطورة الشائعة في هذه النقطة؟ وإن سنأتي إليها إن شاء الله في حلقة مستقبلة.
1: لا شك، لا بأس. أقصد الشائعات سلاح من الأسلحة، يعني يشرع لنا أن نستخدم الشائعات التي تدعم المعركة وتنفعها، ويجب أن نتوقع شائعات العدو.
0: نعم.
1: هذه واحدة من الأسلحة، يعني بالنسبة لنا الإشاعات أو الشائعات التي يعني بعضهم يتوقع بأنه لما يكذب على الناس بأنه حصل وبقي وكان يعني هذه مش صحيحة، لا ليست سليمة. لماذا؟ لأنه في الأخير لمتى تغطي؟ ما هو تقول لي ذا الحين المكان بقول انتصروا واكتسحوا وحرروا وبعدين يوم يومين إن هي ظهرت، إن ما يعني لماذا لا تخليش الناس يعني ما بين صدمة فعل ورد فعل صير فعل، هذا متعب على الناس. اعطي الأمور حظها ومكانتها، يعني أحكم كيف تعطي للناس من جهة، يعني مثلا تحصل انكسارات، تحصل هزائم، تحصل تضحيات أحيانا، يجب أن احنا من ضمن الأمور التي نوصلها للناس أنه طبيعة المعركة هذه طبيعة طبيعية عبر التاريخ حتى مع وجود الأنبياء، وبالتالي لا ينبغي أن نتوقع دائما أنه ما بالله انتصار، لا ممكن، لكن إذا حصل انكسار مش معنى أنها الضربة القاضية، وليس معنى أنها النهاية، يعني الحرب كما يقال وكما هي سنة الله عز وجل، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهي دول، يوم لك ويوم عليك، ويوم تساء ويوم تسر، ولهذا تبصر واقعنا اليوم يوم بشرت ما شاء الله والناس يفرحوا ويرتاحوا، واليوم الثاني حصل وإن قد هو طبيعة المعركة كذا.
0: وهذا الأصل أن يعني يدركها المجتمع من أكثر من 10 سنوات من التجربة،
1: ينبغي أن ندركها ونتحمل هذا الموضوع. حصل شيء نعطي للناس إيش بعض الحقائق الذي حصلت الذي في منفعة نحن نقولها، والذي ما بش داعي نقولها ما نقولهاش، هذه واحدة. الأمر الثاني نشجع الناس أيضا، نحفز المجتمع بأنه الله تبارك وتعالى معنا، العاقبة للمتقين لا شك في ذلك ولا ريب. الأيام دول طبيعي، ها يعني اليوم حصل انكسار بكرة يحصل انتصار اليوم، ها في نفس الوقت أيضا نتوقع إشاعة العدو الذي أحيانا تحسم المعركة عند بعض الجهلاء الذين لا يفهمون لصالح العدو، ومش محسومة سلاحا، حسمت بالشائعة، ها المكان الفلاني سقط والمكان الفلاني كذا وأخذوا المكان الفلاني وحصل، لما تخلي الشخص الضعيف الذي لا يفهم كيف يتفاعل مع كيف يتعامل مع هذه الشائعات يمكن يفكر بعدين في الانسحاب، يقول له خلاص الموقع الذي يمين سقط ولا ما سقط ولا حاجة، هو العدو بس العدو يعمل لك إشاعات. ولهذا ينبغي أن ننضبط لا سيما الرجال والمجاهدون في المواقع لا تتحرك من موقعك وأداء مهمتك إلا بأمر عسكري، لا تبقى شنهب للكلام الذي يقال. المجتمع أيضا ينبغي أن يكون عنده صلابة وعي وإيمان بأن احنا على حق، وما أن احنا على حق إن شاء الله تعالى سينصرنا الله. في الطريق تقدمنا تأخرنا شيء طبيعي، لكن احنا مؤمنين وموقنين بأن العاقبة للمتقين، وأن الله تعالى لا شك ناصر دينه معز أولياءه، وأن النصر من الله عز وجل آت، ولكن لكل أجل كتاب، مش بأيدينا متى ننتصر، هذا بيد الله عز وجل، وعلينا أن نعمل الأسباب التي بأيدينا ونحذر تلك الشائعات الخطيرة التي هدد الله عز وجل أصحابها: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. فنسأل الله تعالى أن يعجل بالنصر للمجاهدين في كل مكان، وأن يعجل بالهزيمة الساحقة الماحقة للحوثيين وكل أعوانهم، وأن يجعلنا جميعا من أنصار دينه ومن المجاهدين في سبيله، مفاتيح للخير مغاليق للشر، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، مجاهدين في سبيل الله.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم. إذن مستمعينا الكرام، هكذا وإياكم أطلينا على هذا الموضوع المهم للحديث عن التعبئة العامة والنفير الوطني وإسناد المعركة بكل ما نستطيع من قوة ومن جهد، لتعمل المؤسسات جميعا بالشكل السليم والمطلوب، لينفر الناس خفافا وثقالا، لتستعد كل جوانب المجتمع وكل جبهاته لمعركة حاسمة بإذن الله سبحانه وتعالى، تستعاد من خلالها كل الأراضي وتطهر الأراضي اليمنية من دنس الميليشيات الحوثية العاملة لإيران، وتستعاد العاصمة صنعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. في ختام هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتم على وطننا النصر والتمكين، وأن يهزم الحوثيين شر هزيمة. في ختام هذه الحلقة نشكركم لحسن المتابعة والإصغاء، كما نشكر باسمكم ضيفنا الكريم في الأستوديو الشيخ محمد بن علي المسوري، عضو هيئة علماء اليمن، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. كان معكم من الإعداد والتقديم أحمد الجبري، ومن الإخراج مجاهد بن سليم. كما هي لكم أيضا تحية من الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله، وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: السلام عليكم ورحمة الله وجمعة مباركة. نشرة 11 صباحا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئيس مجلس القيادة: عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تنفيذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. إلى التفاصيل. التقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي قيادة التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية وسبل تعزيز استجابة القوى السياسية لمتطلبات المرحلة وتوسيع دورها في إسناد مؤسسات الدولة وحشد الجبهة السياسية والمجتمعية بالتوازي مع انطلاق عملية فجر اليمن. وناقش اللقاء آلية الانتقال بالمواقف السياسية الداعمة للدولة إلى برنامج عمل منظم وفاعل يعزز حضور الأحزاب والمكونات السياسية في المحافظات ويوحد الجهود الوطنية في مواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية ويرفع معنويات المواطنين والمقاتلين ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة ويحافظ على التماسك الوطني في هذه المرحلة المفصلية. وفي اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بقيادة وأعضاء التكتل مشيدا بالخطة الاستراتيجية السياسية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وما تضمنته من رؤية للانتقال من الدعم السياسي العام إلى إسناد سياسي ومجتمعي منظم لمؤسسات الدولة. ووضع رئيس مجلس القيادة قيادات التكتل أمام تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية مؤكدا أن إطلاق عملية فجر اليمن يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية وصولا إلى العاصمة صنعاء. وأشاد فخامته بأبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات وبالتضحيات الجسيمة التي يقدمها الشهداء والجرحى وأسرهم، مؤكدا أن هذه التضحيات ستظل الأساس الذي يبنى عليه انتصار اليمن واستعادة دولته ومؤسساته. وأكد رئيس مجلس القيادة أن معركة القوات المسلحة تتطلب جبهة سياسية وشعبية وإعلامية متماسكة تعمل بأدواتها المشروعة على رفع معنويات المواطنين وتعزيز الثقة بالدولة في مواجهة المعلومات المضللة ومنع الميليشيات من تحويل التطورات الميدانية المؤقتة إلى مكاسب سياسية أو نفسية. ودعا الرئيس الأحزاب والمكونات السياسية إلى تفعيل حضورها وفروعها في المحافظات وتعزيز صلتها بالمجتمعات المحلية والإسهام في معالجة قضايا المواطنين والحفاظ على قنوات التواصل مع كوادرها ومناصريها في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات. وجدد فخامة الرئيس التأكيد على أن مبادرة العودة الآمنة والعفو تمثل جزءا مكملا لمسار استعادة الدولة وتقليل كلفة الحرب على اليمنيين وفتح الباب أمام كل من يتخلى عن الميليشيات ويعود إلى صف الدولة ممن لم يتورطوا في الجرائم المستثناة وعزل قيادات الميليشيا عن المجتمع الذي تزج بأبنائه إلى جبهات القتال. وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عظيم تقديره وامتنانه للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على مواقف المملكة الثابتة والداعمة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني وإسناد القوات المسلحة في معركة استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار. ونوه في هذا السياق بما أكده مجلس الوزراء السعودي برئاسة سمو ولي العهد من دعم كامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة، وتأكيده أن الميليشيات الحوثية اخترت التصعيد العسكري بديلا عن السلام واستمرت في تهديد المنطقة والملاحة في جنوب الأحمر ومضيق باب المندب. كما ثمن رئيس مجلس القيادة التوجيهات السامية لخادم الحرمين الشريفين بالاستجابة لطلب تصحيح أوضاع اليمنيين الموجودين في المملكة بطرق غير نظامية ومنحهم التسهيلات اللازمة، معتبرا ذلك امتدادا للدعم السعودي الشامل لليمن وشعبه ومؤسساته. وأكد فخامة الرئيس أن العمليات العسكرية قد تشهد بطبيعتها تقدما في جبهة وتعقيدات مؤقتة في جبهة أخرى، لكن اتجاه الدولة وأهدافها لن تتغير، واستعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها. وقال رئيس مجلس القيادة إن عملية فجر اليمن ماضية نحو أهدافها، وإن القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية ستواصل أداء واجبها حتى استعادة مؤسسات الدولة واستكمال تحرير البلاد، مؤكدا أن الأحزاب والمكونات السياسية شريك أساسي في الجبهة السياسية والشعبية والإعلامية، وأن استعادة الدولة مسؤولية وطنية مشتركة وليست مهمة القوات المسلحة وحدها. وأضاف قد تواجهنا صعوبات لكننا لن نتراجع عن هدفنا في استعادة الدولة ومؤسستها واستكمال تحرير بلادنا وفتح الطريق أمام سلام عادل ومستدام، مؤكدا أن فجر اليمن ليس اسم عملية عسكرية فحسب بل وعد بأن هذه الحرب ستنتهي بدولة وأن اليمنيين سيستعيدون جمهوريتهم ومستقبلهم المنشود. حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى رئيس لجنة الأحزاب عبد الله أبو حورية. أعلنت القوات المسلحة تنفيذ 2103 عمليات استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات ضمن عمليات فجر اليمن. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد النزيلي في بيان أن هذه العمليات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. وأشار النزيلي إلى أن القوات المسلحة استهدفت تحركات للميليشيا الحوثية الإرهابية وتحصيناتها وخطوط إمدادها ومواقعها العسكرية المشروعة. دعا الملتقى الدعوي السنوي للعلماء والخطباء والمرشدين والدعاة أبناء الشعب اليمني بكافة مكوناته لدعم القيادة السياسية والحكومة ممثلة بفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة وإسناد القوات المسلحة في عملية فجر اليمن لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسستها على كامل التراب الوطني. وأدان الملتقى الذي عقد بمحافظة مأرب ونظمه برنامج التواصل مع علماء اليمن بأشد العبارات الهجمات الإرهابية الحوثية على المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والأراضي والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية. كما دعا الملتقى في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية سبع على نسخة منه كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية إلى الاستجابة لدعوة التعبئة العامة والنفير العام لإسناد القوات المسلحة في المعركة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والقوات المسلحة باعتبار المعركة دفاعا عن الدولة والجمهورية والنظام السياسي وسيادة اليمن. وحذر المواطنين وأبنائهم في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا من خطر حملات التجنيد والتحشيد التي تقوم بها الميليشيات الإرهابية والزج بهم إلى جبهات القتال لاستخدامهم وقودا لحروبها العبثية على الشعب اليمني وخدمة الأجندة الإيرانية. وأشاد الملتقى ببطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها والمقاومة الشعبية الذين يؤدون واجبهم الوطني والديني في معركة استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها ورفع المعاناة عن الشعب اليمني. وثمن الملتقى الدعوي في بيانه عاليا دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة الداعم للشرعية في اليمن مشيدا بالمواقف الأخوية الصادقة للمملكة قيادة وحكومة وشعبا تجاه اليمن والشعب اليمني انطلاقا من وشائج الأخوة والدم والجغرافيا والمصير المشترك بين البلدين الشقيقين في مواجهة المشروع الإيراني التوسعي والأخطار التي تحيط بالمنطقة. تفقد محافظ تعز نبيل شمسان أمس الخميس أوضاع جرح القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات المحافظة للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم. وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق استمع المحافظ شمسان إلى شرح حول أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم والجهود المبذولة لتوفير احتياجاتهم الصحية إلى جانب احتياجات المستشفيات لتعزيز مستوى الخدمات الطبية ورفع قدراتها الاستيعابية. واطلع المحافظ خلال الزيارة على أوضاع الجرحى واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم مؤكدا أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة حالتهم الصحية بصورة مستمرة والعمل على تذليل أي صعوبات تواجههم حتى تمثلهم للشفاء. وسلم المحافظ للجرحى مبالغ مالية مقدمة من فخامة الرئيس الدكتور رشيد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية تقديرا لتضحياتهم ووفائهم ووفاء لما قدموه في سبيل الدفاع عن الوطن مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بأوضاع الجرحى ومتابعة احتياجاتهم. وأشاد شمسان بالتضحيات والمواقف البطولية التي قدمها جرح القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية ومكتسباتهما مثمنا ما جسدوه من شجاعة وبسالة في مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية مؤكدا حرص القيادة السياسية والعسكرية والسلطة المحلية على مواصلة رعايتهم وتوفير متطلبات علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بما يسهم في استكمال علاجهم وتحسين أوضاعهم الصحية. وعبر الجرحى عن تقديرهم لاهتمام فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية وزيارة المحافظ وحرصه على متابعة أوضاعهم مثمنين ما توليه القيادة السياسية والسلطة المحلية من اهتمام ورعاية للجرحى. كان هذا الخبر من محافظة تعز، هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود مستمعين لتذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة: عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها الكاملة. القوات المسلحة تنفذ 2103 عملية استهداف دقيقة وتحييد 1860 عنصرا من ميليشيا الحوثي الإرهابية. الملتقى الدعوي السنوي بمأرب يدعو لدعم ومساندة القيادة السياسية والقوات المسلحة في عملية فجر اليمن. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ فؤاد المجيدي، كما أحييكم أنا أحمد الجبري.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الإخوة والأخوات، مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية للصلاة.

0: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن

كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من

بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الحي، فالحياء وصف لكمال الله عز وجل. الله عز وجل ذات كاملة لا يتعارض مع حكمته، ولا يتعارض مع بيان الحق، ولا مع بيان الحجة. هذا ينقلنا إلى معنى دقيق يجب أن يكون في المؤمن. المؤمن حي يشتق حياءه من كمال الله عز وجل، لكن حياءه لا يمنعه أن يدلي بالحجة، وأن يصطح بالحق، وأن يقول الحق ولو كان مراً. فإذا منعه شيء ما أن ينطق بالحق أو أن يكون منصفاً، فهو نقيصة في الإنسان يمكن أن تسمى الخجل. الخجل أن تمتنع عن أن تنطق بالحق، تسكت. وقد يكون هذا المرض منتشراً في العالم الإسلامي. لا أحد ينهى عن المنكر، لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أفضلها التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. والإيمان شيء، والتوحيد شيء آخر. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. التوحيد أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله. التوحيد أن تؤمن بما قال الله عز وجل: ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. التوحيد أن ترى أنه لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله. التوحيد أن تجعل علاقتك بالله وحده. التوحيد أن تعمل لوجه واحد، عندئذ يكفك الهموم كلها. التوحيد ألا تدعو مع الله إلهاً آخر، فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. التوحيد كلمة، لكن أن تعيشها تحتاج إلى جهد كبير. التوحيد أن ترى أن كل الخلق لا شيء أمام إرادة الحق. كلما زاد التوحيد زاد الكمال، كلما زاد التوحيد زادت الخشية، كلما زاد التوحيد زادت الطاعة، كلما زاد التوحيد ازداد الأمن في قلب الإنسان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الذي ينجي، بل إن نهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. فإذا وحدت واتقيت الله جمعت طرفي المجد. نهاية العلم أن توحده، ونهاية العمل أن تتقيه.
لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالتوحيد هو الإيمان الحقيقي، التوحيد هو فحوى دعوة الأنبياء جميعاً، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كأن الله سبحانه وتعالى ضغط فحوى دعوة الأنبياء جميعاً بآية واحدة، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه نقطين لا إله إلا أنا توحيد، فاعبدون أي أطيعون. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي الكريم أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكأن الآية الكريمة ضغطت القرآن كله ولخصته بهذه الكلمات، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نقطتين أنما إلهكم إله واحد. العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا كلام معجز، كلام بليغ. أنت حينما ترى أن الله وحده ولا جهة سواه تتصرف، هو المتصرف، هو المسير، هو الخالق، هو البارئ، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، تحصر علاقتك به وحده، فقد نجوت من كل أمراض النفس. يعني بشكل مبسط، لو دخلت إلى دائرة حكومية وقال لك أحدهم هذا الطلب لا يسمح لواحد في هذه الدائرة أن يوافق لك عليه إلا المدير العام، هل تبذل ماء وجهك لموظف، لحاجب، لمعاون المدير العام؟ أبداً، لأن صلاحية التوقيع في هذا الموضوع بيد المدير العام وحده. أنت حينما توقن أن الأمر بيد المدير العام لا تبذل ماء وجهك أمام أحد على الإطلاق. فالإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أحياناً حجر قد يسبب حادث مروع، تقف وتزيحه إلى جانب الطريق، هذا إيمان. أنت حينما تعمل عملاً تبتغي به وجه الله، هذا تعبير عن إيمانك. إخوتنا الكرام، الإيمان حركي، ما في إيمان سكوني، ما في إنسان مؤمن معجب بالإسلام. الإعجاب السلبي ليس إيماناً، النمط الساكن غير الحركي ليس إيماناً. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق، أبداً. ما إن تستقر حقائق الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. فالإيمان حركي، الإيمان عمل، الإيمان إيجابية، الإيمان عطاء. لذلك وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، أن تعمل عملاً صالحاً، أن تطعم جائعاً، أن تدل ضالاً، أن توجه توجيهاً سديداً، أن تنصح، أن تنطق بالحق. والحياء شعبة من الإيمان، من لا حياء له لا إيمان له، ومن لا إيمان له لا حياء له. العلاقة علاقة ترابطية بين الحياء وبين الإيمان. الحقيقة في آخر الزمان ينزع الحياء من وجوه النساء، ينزع الحياء من وجوه النساء، وتذهب المروءة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء،
ولا نخوة في رؤوس الرجال ولا رحمة في قلوب الأمراء، هذه من علامات آخر الزمان. لذلك الله عز وجل حينما قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة، الله عز وجل حيي، لكن هذه الآية تؤكد أنه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. والحقيقة هذه الآية حيرت العلماء، بعوضة؟ بعوضة في القرآن الكريم؟ ما من مخلوق أهون على البشر من بعوضة. هذا المعنى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هي أقل من جناح بعوضة لأنها منقطعة، لأن الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي، الموت ينهي ضعف الضعيف، الموت ينهي غنى الغني، الموت ينهي فقر الفقير، الموت ينهي صحة الصحيح، والموت ينهي مرض المريض، الموت ينهي وسامة الوسيم، والموت ينهي دمامة الدميم. ما دام الدنيا منقطعة هي أحقر عند الله من أن تكون عطاءً أو من أن تكون عقاباً. لذلك قد يعطى الدنيا لمن يحب الله ولمن لا يحب. أعطى الدنيا لفرعون، هل يحبه الله عز وجل؟ أعطاها لقارون، هل يحبه الله عز وجل؟ الذي أحبه ماذا أعطاه؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. اسأل نفسك دائماً، عطاؤك من عطاء من؟ من عطاء الله، بس من أي نوع؟ أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وأعطى سيدنا سليمان الملك وهو يحبه، فإذا أعطى شيئاً واحداً لمن يحب ولمن لا يحب، إذاً هذا الشيء ليس مقياساً. أعطى المال لمن لا يحب لقارون، أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان، المال أعطي لمن يحب ولمن لا يحب، إذاً ليس مقياساً. ما المقياس؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين. إذا كان عطاءك من الله من نوع عطاء العلم والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيماً، دقق. خالق السماوات والأرض يقول لك وكان فضل الله عليك عظيماً، فضل كبير أن تعرف الله، فضل كبير أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، فضل كبير أن تعرف أن الله حي كريم قوي رحيم حكيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني كنت أوضح هذه الآية ببعض الأمثلة. طفل صغير قال لك مرة معي مبلغ عظيم عظيم، طفل والده مدرس دخله محدود، فإذا قال ابنه الصغير معي مبلغ عظيم تتصور 200 ليرة، فإذا قال مسؤول كبير أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً من دولة عظمى بتقدر 200 مليار دولار، الكلمة نفسها قالها طفل صغير فقدرتها ب200 ليرة، وقالها مسؤول كبير فقدرتها ب200 مليار دولار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، الحقيقة العطاء الحقيقي أن تعرفه. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذاً إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة،
كأن هذه الآية تبين أن هناك أشياء إن سكت عنها هذا ليس حياءً، ليس حياءً. الحياء أن تتخلق بالكمال الإلهي، الحياء أن تمتنع عن فعل معصية، الحياء أن تمتنع عن النطق بالحق. أيها الإخوة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، يعني بعوضة مخلوق هين على الناس جميعاً، لكن بعد أن اكتشف المجهر الإلكتروني الذي يكبر الشيء آلاف المرات، أحياناً يكبر الشيء 40,000 مرة، وضعت البعوضة تحت هذا المجهر فإذا في رأسها 100 عين، وإذا في فمها 48 سناً، وإذا في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. البعوضة بعد أن وضعت على تحت المجهر الإلكتروني تبين أنها تملك جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، أي أنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، ولكنها ترى الأشياء بحرارتها، وحساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. الإنسان بكل ما أوتي يقول لك 37 3/4، حساسية هذا الجهاز عند البعوضة 1 على 1000 من الدرجة المئوية. هذا جهاز رادار، جهاز استقبال حراري، إن كانت في غرفة في ليلة ليلاء ترى الطفل فقط، لأنه حرارته 37، ما حوله حرارته 5، لا ترى إلا الطفل، تأتي إلى جبينه، ما كل دم يناسبها، ما كل دم يناسبها، تحلل دمه مع جهاز تحليل، فقد ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض، والثاني لا شيء في وجهه. إذاً مع جهاز تحليل دم تحلل الدم أولاً ثم تمتصه ثانياً، ما كل دم يناسبها، مع جهاز تخدير لئلا تقتل، جهاز آخر، جهاز تخدير. الحقيقة الإنسان لما يحس بلسع البعوض يضربها، هي في جو الغرفة، حينما تألم بلسعة البعوضة أي أن مفعول التخدير قد انتهى، هي خدرت ومصت الدم وطارت. بعد أن مضى وقت انتهى فعل التخدير فشعر الإنسان بالوخز فضربها وهي في سقف الغرفة، مع جهاز تحليل، مع جهاز تخدير. ولأن لزوجة الدم لا تسري في خرطومها، لذلك مع جهاز تميع، جهاز استقبال حراري، وجهاز تخدير، وجهاز تحليل، وجهاز تميع. الآن اقرأ الآية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها. خرطوم البعوضة على أنه دقيق دقيق فيه 6 سكاكين، 4 سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم، وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم على أساس الضغط إذا وقفت على سطح أملس. الآن اقرأ الآية، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. أيها الإخوة، في آية قرآنية يقول الله عز وجل إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. إذاً أنت
ينبغي أن تنطق بالحق. يجب أيها المؤمن إن أردت أن تتقرب إلى الله بكمال الله بالحياء يجب ألا تستحي من الحق. إن استحييت من الحق فهذا ليس حياءً بل هو خجل، والخجل نقيصة في الإنسان. إن الله لا يستحي من الحق، لذلك الإنسان بحق نفسه ضعيف، أما أخوه قد يتكلم عنه، أطلنا عليه الجلوس، مثلاً العيادة فواق ناقة، يعني مدة العيادة مدة حلب ناقة، المريض يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى وضع معين، فينبغي ألا نطيل عليه الجلوس. لو أن فئة أطالت الجلوس وقال أحدهم يكفي، نحن أثقلنا عليك سامحنا مثلاً، فإن الله لا يستحيي من الحق. عود نفسك أن تكون جريء، يعني معقول سيدنا عمر ماشي في الطريق رأى غلمان يلعبون، فلما رأوه وكان ذا هيبة عظيمة تفرقوا، إلا واحداً منهم بقي في مكانه بأدب، لفت نظره، فلما وصل إليه قال: أيها الغلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أنا متألم من خلق الخجل، يعني تأتيه ابنة أخيه، هو عمها، بثياب فاضحة، يستحي أن ينصحها، لأنصحها: أنت مثل ابنتي يا بنيتي، هذه الثياب لا تليق بك ولا بأبيك ولا بأسرتك، انصحها. لذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طبعاً أسلم للإنسان ألا ينصح أحد، يقول لك دعه وشأنه، لا، الحياء لا أن تستحي أن تنصح إنساناً، الدين النصيحة، الحياء أن تجهر بالحق، الحياء أن تنصح، الحياء ألا تبقى ساكتاً، يعني أسكت حيثما ترغب أن تتكلم، وتكلم حينما ترغب أن تسكت. إن كنت تملك حقيقة وكل من حولك ساكت تكلم. سيدنا عمر كان بين أصحابه، قال له أحدهم: والله ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله. تغير لونه وأحد فيهم النظر، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال له: من هو؟ قال: الصديق. دققوا له، قال: كذبتم جميعاً، عد سكوتهم كذباً. قال: كذبتم جميعاً وصدق هذا الذي تكلم. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. هذا الذي قال: لا والله، لقد رأينا خيراً منك، سكوته ليس حياءً، خجل. الإنسان أحياناً يؤثر السلامة، يبقى ساكتاً، أما لو تكلم كلمة لغير الموقف كله. يعني مرة مدح ابن أحد الخلفاء أمام علية القوم، كل من كان جالساً مدح هذا الابن وهو ليس في مستوى أبيه، وصل الدور إلى عند الأحنف ابن قيس، بقي ساكتاً. قال له الخليفة: تكلم. قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحاً أبلغ من تصريح. أحياناً كلمة تحق بها حقاً وتبطل بها باطلاً. أنا أريد أن نتأكد أن الحياء لا يعني أن تسكت عن أداء رسالتك
أو أن تسكت عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس. تلك صفة مذمومة. الحياء أن تنطق بالحق، الحياء أن تقول كلمة حق، الحياء أن تنصف. لا والله، واحد تخلف عن رسول الله، فسأل النبي عنه، فقال بعضهم: شغله بستانه عن الجهاد معك. فقام أحد الصحابة متأسراً قال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك. فتبسم عليه الصلاة والسلام. دافع عن أخوك. أيام أنت جالس بمجلس يأتي ذكر أخيك، هناك من يتهجم عليه وأنت تعلم علم اليقين أنه بريء من هذه الصفة، تبقى ساكت؟ السكوت أريح. لا، تكلم، دافع عنه، هذا واجبك. فلذلك أي شيء منعك أن تنطق بالحق، أن تجهر بالحق، أن تكون منصفاً، هو صفة ذميمة في الإنسان وليس حياء. الحياء أن تستحي من الله، الحياء أن تستحي أن تقترف إثماً أو أن ترتكب معصية. أيها الإخوة الكرام، الحياء لا أن تستحي من النطق بالحق، بل أن تستحي من فعل المنكرات. والحمد لله رب العالمين.

0: من صرح الرخاء وكنز كنوز الثروة الأثرية من حاضرة مملكة سبأ،
1: تبث إذاعة مأرب برامجها الهادفة إلى كافة المستمعين،
0: تسعى لنشر فكر السلام وتعزيز القيم الإنسانية ودعم الشباب لصناعة التغيير نحو مستقبل أفضل.
1: إذاعة مأرب على التردد
0: 89.5 و87.5،
1: كما يمكن الاستماع إليها في سائر دول العالم عبر موقعها الإلكتروني
0: ومن خلال التطبيق الخاص بها على الهواتف الذكية.
2: في معركة الكلمة، الحقيقة هي سلاحنا الأقوى. الإشاعة عدو خفي يتربص بجبهتنا الداخلية ليفرق صفوفنا. لا تسمحوا لأصوات التضليل أن تنال من عزيمتكم. خذوا الخبر من مصدره واسمعوا الحقيقة من مصادرها. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، معا نحمي الوعي وننتصر للوطن.
3: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع التحيات، المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.

0: إذاعة مأرب تقدم
1: قادرون من إعداد وتقديم أحمد الجبري،
0: إشراف برامجي
1: مبخوت السيفي،
0: إشراف عام
1: علي الحواني.
0: قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سليم.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم إلى حلقة جديدة من برنامجكم قادرون. يسرني في مستهل هذه الحلقة أن نرحب بكم أجمل ترحيب، آملا أن تقضوا معنا أجمل الأوقات وأمتعها. أهلا وسهلا بكم في مقدمة حلقة جديدة، ونحن وإياكم نتجول لنتعرف على ذوي الإعاقة وذوي الهمم وضحايا الألغام ومخلفات الحروب من الذين واجهوا الصعوبات في حياتهم، لكنهم سعوا جاهدين لأن يتجاوزوا تلك الصعوبات مهما كانت التضحيات. أهلا وسهلا بكم. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأكارم في هذه الحلقة من برنامجكم قادرون. أهلا وسهلا بكم في فقرة ضيف التحدي. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنلتقي بأحد الرجال الذين بذلوا جهدا كبيرا في خدمة هذه المحافظة وهذه المدينة بوجه خاص في مجال الكهرباء، رجل من الذين يقومون بخدمتنا في حالة الطوارئ والذين يقومون بالإشراف على العمل الميداني في مؤسسة الكهرباء، لكن الأقدار شاءت أن يبتليها الله سبحانه وتعالى بإعاقة حركية هي عبارة عن شلل رعاش، لكنه مع ذلك يبذل جهده ليتجاوز هذه المرحلة الصعبة والعسيرة التي جعلته طريح الفراش غير قادر على العودة مرة أخرى إلى عمله، نسأل الله أن يشفيه. أرحب في مستهل هذه الفقرة مستمعينا بضيفنا الكريم إسماعيل محمد السويدي من المصابين بشلل الرعاش، فأهلا وسهلا به أخ إسماعيل في مستهل هذا اللقاء. مرحبا بك، وشهر مبارك وكل عام أنت بخير.
3: شهر مبارك وكل عام أنت بخير والحمد لله على كل حال.
2: عرفنا وعرف المستمع الكريم عن نفسك ومهنتك وأيضا بداية هذه الإصابة.
3: والله إسماعيل محمد محمد صالح، كنت في الكهرباء خدمة الكهرباء، وشاءت الأقدار حصل علي المرض هذا شلل الرعاش، ومشيت كل السعودية تعالى ورحت هناك ورحت هناك، ما فيش أي كلام، جابوا لي علاج مدى الحياة استخدمه والحمد لله على كل حال.
2: الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يعافيك ويشفيك وأن يجبر بخاطرك. أخي الكريم، ما بداية أو بداية حدثنا عن جهودك كرجل من المشاركين في خدمة الطوارئ في الكهرباء.
3: والله الحمد لله، إحنا في المنشآت ودينا الخدمة في المنشآت وفي الكهرباء بالحصون، والأمور كانت طيبة إن شاء الله كانت، ولكن الآن تعرضت لي بشلل الرعاش، ما فيش دوام ولا في قدم، مو فرع في البيت والحمد لله على كل حال.
2: طيب أخي الكريم، ضمن أفراد المنشآت الذين يحمون المنشآت الحكومية ومنها مؤسسة الكهرباء ويقوم بواجب التعاون في أوقات الطوارئ وخدمة الناس، ما هي أهم الأمور التي كنتم تقومون بها كأفراد يساعدون المجتمع ويسهمون في تحسين خدمة الكهرباء للمجتمع؟
3: قمنا في خدمة الكهرباء في المجتمع والحراسة على الكهرباء وفي حالة الطوارئ، تحركنا بالطوارئ مع أفراد الطوارئ.
2: طيب إصابتك متى بدأت وكيف، ما الذي حدث بالضبط؟
3: والله إصابتي قدم 3 سنين كذا، ويعني قصيت أمشي، كنت الحمد لله مسمى يعني أشتد بي الألم وأشرب فوار أشرب رمون مهدي، والآن يعني تعرضت لجلدة وما عرضت أمشي.
2: بداية الإصابة أتحدث عن يعني كيف بدأت هذه الإصابة؟
3: بداية الإصابة أنا كنت خدمة في البوابة ودخلت الغرفة مكيفة مسمى ورقت معني بين تحتهم كيف، فكرت ومع الجنب هذا ما أقدرش أقوم عنه، يعني قمت صميل أمشي
2: جنب الأيسر،
3: جنب الأيسر كامل.
2: طيب بعد أن شعرت بالألم في جنبك الأيسر وأنه ما يتحركش، إيش اللي حدث؟
3: أتجلط زي الدم، ورجعت نزلت للمكلة أتعالج في المكلة، ومن المكلة رجعت فورت السعودية الدمام، ورجعنا مصر، والآن يعني العلاج حق مصر يعني تحسنت منه زي ما تقول 40%.
2: يبدو هل أثر عليك أيضا حتى في الكلام؟
3: أي نعم، لما يجي لي الألم اللي فيه يأثر على الكلام، يأثر على الكلام، إذا قال الألم يأثر على الكلام طوالي.
2: طيب أخي الكريم، بأسباب ضعف التشخيص الموجودة وبعض يعني النقص الطبي الموجود لدينا في اليمن، سافرت إلى السعودية ثم إلى مصر. ما الذي قال له لك الأطباء في مصر عن حالتك؟
3: الأطباء في مصر قالوا ما معك إلا هذا، أنا رحت على أساس أنني أفعل العملية. قال العملية ما فيش تحدي، أي واحد عمل لك عملية هنا في الرأس بيعطل جنبك، ما بلا علاجك هذا تستخدمه مدى الحياة.
2: يعني هو رأى الأطباء يعني رغم أنه تشخيص
3: وليدا مجيلي دكتور مصري قوة هو محمد صلاح مكان مشيت على الدكاترة خمس دكاترة نفس الكلام الأول.
2: يعني يقول لك من الصعب إجراء عملية أو أي شيء لإنقاذ الجنب الأيسر.
3: معك إلى قال إذا فعلوا العملية عطوا لك الجنب كامل. قال ما هو علاجك إلا هذا تستخدمه مدى الحياة، لا بعد سنة هو تعود ولا شوف عندك دكتور رافي مخاصب باطني هنا تمر على عنده تقول له أنا حالتي كانت كذا والآن حالتي كذا، ورحت لعند الدكتور هذا اللي قدمت يدي سنتر ما يقدر الدكتور مستشفى التنين منه يعني جابت العلاقة لمدة سوء أرجع واستخدم الأول.
2: بالنسبة للمراكز مراكز الأطراف الصناعية وإعادة تهيئة المراكز الرياضة والعلاج الفيزيائي،
3: قال لي الدكتور في مصر أنا رحت هناك سجلت بالجيم مصر ورحت تدربت يوم مع عطش غوم، قال لي لا تمرنش مرن حاجة بسيطة كذا ولا لا تمرن يستخدم أهم شيء العلاج، العلاج ما يدورك في العلاج
2: يعني أجهزة العلاج الفيزيائي أو التدليك أو كذا تؤثر عليك،
3: قال لي تؤثر عليك هذه الأجهزة هذا ولا الرياضة ولا الرياضة، قال حاول أن تكون تمشي حاول كذا خلاص الآن، قال إذا بين الشمس بضرك زيادة الحمام بضرك زيادة أنت حافظ على نفسك مكان والزعل إذا جلت خلاص ما أقدرش أمسك نفسي طبعا جسدي كله اهتز.
2: طيب بعد ذلك أيضا هل الأطباء وأنت أيضا بقراءتك الشخصية عرفت يعني تفاصيل عن مرض شلل الرعاش وما الذي يؤدي إليه وكيف أسبابه؟
3: شوف هذا مرض شلل الرعاش يصيب من فوق 50 بس أنت يعني جاي عندك مبكر، قال في 40 يعني جاي عندك مبكر له يمكن فوق 60 يعني يكون قد كبير السن، لكن قال إن شاء الله هذا العلاج بيفيدك بعد سنة وارجع ما أقدرش أرجع ما فيش فلوس قسنا العملية دكاترة قال هي قال لي أنا مخ وأعصاب جراحة أنت دكتورك مخ وأعصاب باطنية
2: يعني ما لا علاقة للعملية الجراحية بمرض
3: العملية الجراحية ما مش علو على دكتور مخ وأعصاب باطنية، كان في واحد مستشفى كراء لقينا قد جمعها اللوش لقينا ضحقة دلو احنا قدم أسبوع على الدكتور دكتور مخ وأعصاب باطنية، رحت لعنده جابت لي علاج قال استخدم العلاج هذا لمدة تغيير مرجع واستخدم الأول.
2: طيب عفاك الله أخي الكريم، هذه وهذا الابتلاء أصابك وجعلك طريح الفراش ومع هذا أنت لم تستسلم للظروف وبذلت جهدك لتجاوزها، ما الذي قمت به أيضا لإعالة أسرتك؟
3: والله لا يعني أمشي شوف أنا وقت الشمس ما أقدر أخرج بين الشمس
2: تأثر عليك؟
3: تؤثر علي على طول إذا مشيت أنا تأثر علي طوالي وأدوخ طوالي ولا والحمس زيادة ما أقدرش أجلس بينه ما بل أي مش أحصل برد كذا يعني ما أجلس، والآن أنا أحرف في مدرسة إدريس مجمع الخير يعني لقوة الجهال هتنفع عن الجهال لذا والأمور إن شاء الله متزين.
2: إذن أخي الكريم إصرارك على التحدي وعلى المواصلة لمشوارك في خدمة المجتمع أيضا دور جميل، أيضا انتقلت من كفرد منشآت تحرس منشآت الكهرباء وتضررت في تلك الفترة وما زلت اليوم تقوم بواجبك تجاه المجتمع رغم أن الوقوف صعب وبالذات الوقوف في الشمس أو الحركة، نسأل الله أن يوفقك أخي ويعينك وبإذن الله أن تتعافى مما أصابك الله به
3: إن شاء الله، وشكرا لكم على زيارتنا والحمد لله الآن إحنا يعني نمشي حالنا من هذا يعني بالذي موجود لك كتاب ربك مشان الجهال.
2: ما هي رسالتك للمجتمع بشكل عام وهم يرون بالذات في الشهر الكريم كثير من الأسر التي تعاني؟
3: والله يا صاحبي ما أقول لك ما يوصل عندنا ما أقول يوصل الغذاء إلا بمشارع وقري ومسمع هذا ولا ما تحصلهم ولا يتسلي هذا يتسلي هذا ما في شيء ده تقريبا بعدهم يقول على سل الغذاء.
2: أخي إسماعيل نتمنى لك العافية والشفاء ونتمنى أيضا أن تجد الجهات أن تجد رسالتك أذنا صاغية في الجهات المختصة كونك إضافة إلى كونك مواطن هنا في مأرب وتقوم يعني جهود قمت بها سابقا كفرد في المنشآت وأيضا في خدمة الكهرباء وطوارئها، واليوم أيضا أنت تقوم بواجبك في خدمة التربية والتعليم من خلال عملك كحارس لمدرسة بنات، تنتبه للطالبات وتقوم بواجبك على أكمل وجه. نتمنى لك التوفيق ونتمنى أيضا أن تجد رسالتك صداها في الجهات المختصة.
3: والله الحمد لله على كل حال، ولا نحن يعني في خدمة مدرسة حكومية وندي واجبنا هنا، عسى الله أن يفكر بالفرج من عنده، والحمد لله.
2: الحمد لله. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام أشكر باسمكم ضيفنا في فقرة ضيف التحدي الأخ إسماعيل محمد السويدي، شكرا جزيلا له لإطلالته معنا، كما نشكركم أنتم مستمعين لحسن المتابعة والإصغاء. هدية البرنامج مستمعينا الكرام عبارة عن مبلغ 50,000 ريال مقدم للأخ إسماعيل من راعي البرنامج مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، شكرا جزيلا له. إلى هنا مستمعينا الأكارم نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم قادرون، شاكرين لكم حسن الاستماع والإصغاء. في الختام مستمعينا هذه تحية عاطرة لكم مني أحمد الجبري ومن الزميل في الإخراج مجاهد بن سليم، كما هي لكم أيضا من الإشراف البرامجي مبغوث السيفي ومن الإشراف العام علي الحواني. دمتم في رعاية الله وحتى الملتقى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذا البرنامج برعاية مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام. كنتم مع
0: برنامج قادرون
1: من إخراج
0: مجاهد بن سلم.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
5: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
1: إذاعة مارب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مارب 87.5 أو 88.5 أو 89.5. افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
4: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
1: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
4: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
1: أمراض الباطنية العامة،
4: أمراض الجهاز الهضمي،
1: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
4: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
1: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
4: العنوان شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل جوار صيدلية جهاد الحديثة.
1: للحجز والاستفسار
4: 718-758-6222. واتساب
1: 777-739-396.
5: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: المجلسة الثالثة عصرا من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس الكادر ياسين محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في دعم جهود السلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. أعلنت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية تنفيذ 1729 عملية استهدافات دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحافل والجبهات. أعلن احتشاد لقبائل مديرية أرحب بمحافظة صنعاء النفير الوطني والتعبئة العامة لدعم ومساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية في المعركة الوطنية الشاملة ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني واستجابة لدعوة فخامته للتعبئة العامة والنفير الوطني. تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أوضاع جرح القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات المحافظة للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم. شاركت بلادنا أمس في الاجتماع الوزاري الذي نظمه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتمييز في التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2026 تحت شعار مع المعلمين نصنع المستقبل بمشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء في قطاع التعليم مع عدد من الدول. بحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحادي الدكتور أحمد الوحيشي مع مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية فلاديمير خازوف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والثروة السمكية والزراعة إلى جانب سبل إقرار مذكرات التفاهم بين الجانبين. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة، في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
3: عالق الأفراح يا أرض الصبور واضربي في
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
0: القوات المسلحة تتقدم نحو صنعاء من أجل وطن واحد ودولة قوية ومستقبل آمن لجميع اليمنيين، مع تحيات دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالتعاون مع إذاعة مأرب.
4: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
5: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
6: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم.

0: سعادتك بتوحيد ربك. سعادتك بتوحيد ربك بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي. إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات في هذه السلسلة المباركة التي نحن مستمرون بها معكم، وهذه الحلقة هي الرابعة من هذه السلسلة المباركة. وقبل أن تكون هذه الحلقة الرابعة أيها الأحبة، فإن هذه الليلة هي الليلة الرابعة من هذا الشهر الفضيل، فما أسرع لياليه انقضاء، وما أعظم أجر من أدركه، وما أشد حسرة من فاته، فالله بالمسارع واستغلاله كما ينبغي. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذه الحلقة عن أقسام التوحيد. وأقسام التوحيد باعتبار القسمة الثلاثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وسنذكر تعريف كل قسم على وجه الإجمال، لأنه سيأتي معنا تفصيلا في الحلقات القادمة. أولا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فالله رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء. فما كان من أفعال وصفات الربوبية فهو داخل في توحيد الربوبية، فهو المعطي والمانع والنافع والضار والمحي والمميت، فله الأمر كله والخلق كلهم مفتقرون إليه. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فكل عبادة من الخلق يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فهذا التوحيد خاص بأفعال العباد تجاه خالقهم، وهو الذي أرسل الله عز وجل به رسله. توحيد الأسماء والصفات وهو القسم الثالث، وهو إثبات الأسماء والصفات الحسنى لله سبحانه وتعالى، التي وصف بها نفسه في القرآن ووصف بها رسوله في السنة المطهرة، من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. أيها الأحبة، بعد أن عرفنا هذه الأقسام، قد يسأل سائل: لماذا هذه القسمة؟ ومن أين جاءت؟ وما الفائدة منها؟ الجواب أخي وأختي، وفقنا الله وإياكم للحق والصواب، هذا التقسيم جاء باستقراء أدلة الكتاب والسنة. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: وقد دل استقراء القرآن العظيم على توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد قد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل عن عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا التوحيد وهذا النوع من التوحيد لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. الثاني توحيد جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب، والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. النوع الثالث توحيد جل وعلا في أسمائه وصفاته، وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين. الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى ليس كمثله شيء، والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله كما قال بعد قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، مع قطع الطمع عن إدراك كيفية الاتصاف، قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، انتهى كلامه رحمه الله. أيها الأحبة، ومن الآيات التي جمعت على أنواع التوحيد الثلاثة قوله تبارك وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض دال على توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دال على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا دال على الأسماء والصفات. وقس على ذلك من الآيات الآتية قوله تعالى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وقوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والقرآن كله توحيد، وكل قد دل على توحيد الله بجميع أقسامه. قال العلامة الشوكاني في إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات قال رحمه الله واعلم أن إرادة الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليها لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل منه أراد وجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته. ومن السنة أيها الأحبة الدالة على أقسام هذه التوحيد حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخرجه البخاري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني. فاللهم فاطر السماوات والأرض دال على توحيد الربوبية، عالم الغيب والشهادة دال على الأسماء والصفات، رب كل شيء ومليكه توحيد الربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت هذا دال على توحيد الألوهية. فدل هذا التقسيم أيها الأحبة على أنه تقسيم شرعي دلت عليه الحقائق الشرعية المستمدة من الكتاب الله عز وجل، وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. فعجبا لمن لا يستنكر تقسيم كلام العرب للإسم والفعل والحرف، ولم يوجد في كلامهم هذا التقسيم بنصه وإنما باستقراء والتتبع لكلام العرب واصطلح عليه النحاة دون مخالف لذلك أو معارض. أيها الأحبة، وقد يقول قائل هذا التقسيم لم يقل به أحد من المتقدمين وإنما أحدثه المتأخرون، والجواب على ذلك: أولا أيها الأحبة، العبرة بالحق والدليل، وسبقا بينا أن هذا إمام أبي حنيفة النعمان بن بشير رحمه الله المتوفى سنة 50 و100 في كتابه الفقه الأوسط، قال رحمه الله: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن أسفل ليس من صفة الربوبية والألوهية في شيء. فقول يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله وهو توحيد الأسماء والصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعر والماتريدية وغيرهم من نفات العلو لله سبحانه وتعالى. وقوله من وصف الربوبية فيه وقوله والألوهية فيه إثبات توحيد الألوهية. وممن قال بهذا التقسيم صاحب أبي حنيفة الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي المتوفى سنة 82 و100، قال رحمه الله: ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل أنه عالم قادر لعلتي كذا أو أقدر لعلتي كذا بسبب كذا أعلم وبهذا المعنى أملك. فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. وقد قال الله تعالى في كتابه: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. قال أبو يوسف: لم يقل انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال: انظر كيف خلقت، ثم قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وأنك مكون ولك من كونك. وقال أبو يوسف رحمه الله: يعرف الله بآية

0: بآياته وبخلقه ويوصف بصفاته ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسله.
1: وقال ابن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهية ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق الخلق ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21 و300 في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة بالطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله ولا شيء مثله هذا من توحيد الأسماء والصفات، وقول لا شيء ولا شيء يعجزه هذا من توحيد الربوبية. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 54 من الهجرة النبوية في مقدمة كتابه روضة العقلاء قال رحمه الله: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بصوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ومنفذت فيهم بعزته إرادته. وقال ابن أبي يزيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 86 و300 في مقدمة عقيدته قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. وقال أبو عبد الله عبيد الله المعروف بن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 قال رحمه الله تعالى: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباين لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعة. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف بها نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقربه ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحد في هذه الثلاث والإيمان بها، فأما دعاؤه إياهم إلى الإقرار بأنيته وحدانيته فلسنا نذكر هذا هاهنا لطول وسعة الكلام فيه، ولأن الجهمي يدعي لنفسه الإقرار بهما، وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لهم. وممن قال من علماء الأشاعرة في بهذا التقسيم قال الباقلاني في كتاب الإنصاف: الإقرار بأنه ثابت موجود وإله واحد فرد معبود ليس كمثله شيء. وقال الباجوري في كتابه تحفة المريد قال رحمه الله: هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا. وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، ونلتقي في حلقة قادمة، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والإنقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عالق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع الخلود.
2: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
4: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
5: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
6: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
7: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

0: 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.
1: على فجر يوم صبر، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المقتل، وكان النعاس على مقلتيك وسوسك الطائر الأزرق. أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب؟ وماذا؟ سؤال على حاجبيك، نزنبق في همسك المذهب، وسرنا حشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب تقدم هامات سبتمبرية، نضالات وتضحيات، شخصيات وطنية تشبعت بروح الفداء والتضحية بالنفس في سبيل الوطن. هامات سبتمبرية آمنت بهويتها اليمنية وبدرجة أكبر بمشروعها المجتمعي، فجرت ثورة مثلت حدثا تاريخيا بالغ الأهمية، وكونت مرحلة حاسمة في تاريخ الوطن المعاصر. أبصرت النور بفضل الثوار والشهداء والتضحيات الكبيرة في سبيل الحرية والكرامة والعدالة وترسيخ دعائم النظام الجمهوري. هامات سبتمبرية من إعداد ياسر البيحاني، تقديم عبد الغني خسروف. هامات سبتمبرية من إخراج نصر الأغبس.
2: المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي هامات سبتمبرية. سيكون حديثنا في هذه الحلقة عن المناضل اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله. اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله عسكري وسياسي وثائر يمني، هو أول رئيس وزراء للجمهورية العربية اليمنية في الفترة من 26 من إبريل حتى 5 من أكتوبر عام 1963 في عهد الرئيس عبد الله السلال. ولد المناضل اللواء عبد اللطيف ضيف الله في العام 1930 بقرية حرية قضاء النادرة التابعة لمحافظة البيضاء، والتي كانت تعرف سابقا باسم لواء إب. بدأ اللواء ضيف الله القراءة والكتابة في قريته، ثم أكمل تعليمه الأولي في مكتب النادرة. بعد ذلك انتقل إلى صنعاء في العام 1945 ودرس فيها المرحلة الثانوية لمدة عامين، من عام 1945 وحتى العام 1947، ثم ذهب عقب ذلك ضمن البعثة التعليمية إلى لبنان سنة 1947، حيث درس في صيدا بكلية المقاصد الإسلامية لمدة عام دراسي كامل. بعد ذلك انتقلت البعثة إلى مصر، وتحديدا إلى بني سويف في العام 1949، ثم إلى حلوان، وعقب ذلك انتقل للدراسة في الكلية الحربية والتي تخرج منها في عام 1956. حين أنهى المناضل ضيف الله دراسته في الكلية الحربية عاد إلى اليمن أواخر العام 1956، فوصل إلى الحديدة، وهناك استقبل أول صفقة سلاح وصلت إلى ميناء الحديدة في عهد الإمام أحمد حميد الدين، ثم التحق بدورات تدريبية على الأسلحة الحديثة مع الخبراء الذين وصلوا مع الصفقة التي عقدت في مدرسة الأسلحة والتي فتحت لأول مرة في العام 1957. مستمعين الأفاضل، كان اللواء ضيف الله طموح يشعر بالأسى على حال الشعب اليمني، تولدت لديه الكراهية والبغض للنظام الإمامي البائد منذ صغره لما رأى من ظلم واستبداد لهذا النظام البغيض. وأثناء تواجده في مصر للدراسة كان كثيرا ما يذهب إلى القاهرة ليحضر محاضرات الزبيري ونعمان وغيرهم من الأحرار المتواجدين في القاهرة، فأثمرت هذه المحاضرات بتغذية الشعور المتعمق لديه منذ الصغر ضد هذا النظام. حينها جعل الهدف الأساسي له حين عودته إلى اليمن البحث عن زملائه من الأحرار للترتيب للثورة. في العام 1957 اشترك عبد اللطيف ضيف الله في الحرب بمنطقة حريب بأمر من الإمام فيما سمي بحرب تحرير الجنوب، ثم قام بتكوين جناح اللاسلكي في تعز حسب رغبة الإمام بداية العام 1958، ثم عين مدرسا في الكلية الحربية وكلية الطيران من 58 إلى 1961، ثم مديرا لمدرسة الإشارة خلال الأعوام 61 و62. شارك في تأسيس تنظيم الضباط الأحرار عبر 3 مراحل، الأولى التجمع الأول للضباط من 1956 إلى 1959، والمحطة الثانية من خلال تشكيل نواة التنظيم السري لضباط الأحرار في العام 1957 إلى العام 1961، بينما كانت المحطة الثالثة عبر تنظيم الضباط الأحرار من العام 1961 وحتى العام 1962، وقد كان حلقة الوصل بين صغار الضباط وكبار ضباط التنظيم الأحرار. مستمعين الأعزاء، نستمع الآن إلى تسجيل قديم يتحدث فيه المناضل عن مسيرة حياته.
3: تشرفت في جائزة العلوم العسكرية وأنا في الكلية الحربية، وكانت جائزة متواضعة، لكن المهم أنها ترمز إلى التقدم في العلوم العسكرية. خرجت يعني كملنا التخصص وجيت في سلاح الإشارة، أخذت سلاح الإشارة وأخذت يعني بقلم مثل الأربع سنوات اللي هي قبل الكلية الحربية، وكان في نشاط هام جدا مع الاتحاد اليمني والأستاذ محمد محمود الزويري والأستاذ أحمد محمد العمار، فكنا نلتقي في القاهرة، وكان في برنامج كده اهتديت إليه وبدافع ذاتي وجداني لازم في كل أسبوع أنزل القاهرة خميس وجمعة لحالي. البعثة كونت مكتبة واشترينا كتب واستعرنا كتب ورسلناها لأحمد جابر عفيف سرا، يعني هو كان مدير المعارف يعني. وطبعا غيري مثلي من الأخوان والذي يعني قد لهم تطلعات انه كل شيء يعني يشتغله يبقى مع الاتحاد سري للغايه. بعد ما تخرجنا كوننا دفعه تجمع واحد، وتشرفت بطرح مقترح انه آن الاوان وعن نخرج ونعود الى اليمن. يعني بعدين هو من خلال المناقشه والحوار تمخض مشروع يعني اسمه مشروع عمل ثوري للتغيير الجذري في اليمن. هذا سنة 1956 في السنة اللي تخرجنا فيها يعني، وكان هذا القرار حازم وصوت الأغلبية على أنه قادة وحدات ونخرج ونقوم بثورة.
2: مستمعين الكرام، يعتبر لواء ضيف الله من أوائل ثوار سبتمبر، وكان من أبرز المدافعين عن الثورة والجمهورية ضد الإمامة الكانوتية. تقلد العديد من المناصب بعد قيام الثورة، حيث عين في العام 1963 عضوا في مجلس الرئاسة، ثم عين رئيسا للمجلس التنفيذي أواخر شهر أبريل من العام 1963، وهي أول حكومة في دولة الجمهورية العربية اليمنية. كما عين اللواء عبد اللطيف ضيف الله نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الصحة والزراعة، ثم عين رئيسا للجنة العليا للجيش قبل وأثناء وبعد مؤتمر حرض بالانتخاب الحر والمباشر في العام 1965. وفي منتصف العام 1965 عين وزيرا للأشغال والبلديات، وفي الحكومة اللاحقة أيضا ثم وزيرا للأشغال والمواصلات في منتصف العام 1966. عين ضيف الله أيضا نائب القائد العام للشؤون المالية والإدارية عامي 67 و68، ثم قائدا لحملات فك حصار 70 يوما بشكل مباشر وغير مباشر وفتح طريق الحديدة صنعاء سنة 1968، ثم عين محافظا لمحافظة إب. وفي أحداث العام 1968 عين رئيسا لهيئة الأركان العامة، ثم نائب القائد الأعلى للشؤون الحربية، ثم وزيرا للمواصلات. وكذا في الحكومة التالية التي تشكلت أواخر العام 1972، واستمر يتنقل في المناصب الوزارية، كما عين عضوا للمجلس الاستشاري وشغل منصب سفيرا لليمن لدى عدد من الدول. صدر له عام 2008 كتاب حول حصار صنعاء وخطة القوات المسلحة لفك الحصار. توفي المناضل اللواء الركن عبد اللطيف ضيف الله عن عمر ناهز 90 عاما بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء، رحمه الله وجعل الجنة مثواه. أعزائي المستمعين، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع، نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. تقبلوا تحيات طاقم هذا البرنامج، كان معكم من الإعداد ياسر البيحاني، ومن التقديم سالم مثنى، ومن الإخراج نصر الأغبس، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، إشراف عام علي الحواني. دمتم في رعاية الله.
1: كنتم مع هامات سبتمبرية، إخراج نصر الأغبس، إشراف برامجي مبخوت السيفي من الإشراف العام علي الحواني.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتناول إعلان وزارة الداخلية النفير العام ضمن رفع الجاهزية وتعزيز حماية الجبهة الداخلية لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن المجتمع واستقرار مؤسسات الدولة، ونتوقف عند أهمية التلاحم المجتمعي والالتفاف الشعبي حول المؤسسة العسكرية والأمنية باعتبارهما عنصرين أساسيين في تعزيز صمود الجبهة الداخلية وإفشال رهانات ميليشيات الحوثي الإرهابية على إرباك المجتمع وزعزعة الاستقرار.

0: صفوفنا من يزرع الفتن.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات أمنية تتزايد الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز الوعي بالمسؤولية الوطنية. ادشنت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي وزارة الداخلية. وتأتي الحملة تنفيذا للتوجيهات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وبالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالذكرى 64 لثورة 26 من سبتمبر وقرب حلول الذكرى 63 لثورة 14 من أكتوبر والذكرى 58 لعيد الاستقلال الوطني في 30 من نوفمبر. وأكد وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم علي حيدان أن الظروف الراهنة والتحديات الأمنية تتطلب رفع مستوى اليقظة والجاهزية والانضباط وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات ووحدات الوزارة والاستعداد للتعامل مع المستجدات والمخاطر التي تستهدف أمن المجتمع واستقرار الدولة ومؤسساتها، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على تعزيز الأمن والاستقرار ووضع الخطط الوقائية والأمنية لتأمين المحافظات وحماية المنشآت والمرافق الحيوية ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة وفق الإمكانيات المتاحة. وتسعى الحملة إلى تعزيز الوعي الوطني والأمني والعسكري وترسيخ الانضباط الوظيفي لدى منتسبي وزارة الداخلية وفتح مساحة أوسع للتواصل والشراكة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع باعتبار حماية الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، فيما شدد وزير الداخلية على أن المسؤولية الوطنية تقع على عاتق جميع منتسبي الوزارة من ضباط وصف ضباط وأفراد وموظفين من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات النافذة والعمل بروح الفريق الواحد بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة الأداء وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة. فيما دعت وزارة الداخلية أبناء الشعب اليمني إلى تعزيز التكاتف والوقوف صفا واحدا لحماية مؤسسات الدولة وأمن المجتمع، مثمنة في الوقت ذاته الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لليمن وما وصفته الوزارة بالمواقف الأخوية المساندة لجهود الدولة في مختلف المجالات. وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية العميد هيثم الجرادي إلى أن تدشين الحملة الوطنية الشاملة للتعبئة العامة والنفير الوطني يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وبإشراف وتوجيه معالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان لرفع مستوى الجاهزية وتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي وتأمين الجبهة الداخلية وحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة، موضحا أن الحملة تمثل برنامجا وطنيا وميدانيا يستهدف منتسبي وزارة الداخلية ومنتسبي شرطة المحافظات الواقعة خارج سيطرة الدولة والموجودين في المناطق المحررة إلى جانب الحاضنة الشعبية، مؤكدا أن مسؤولية المؤسسة الأمنية لا تقتصر على أداء مهامها في الميدان وإنما تشمل حماية الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقرار ومنع الاختراقات الأمنية والتعامل المسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة وحماية المجتمع ومؤسسات الدولة من أي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار. ولفت الجرادي إلى أن الحملة تهدف إلى تنفيذ برامج متكاملة في مجالات التوعية والتوجيه والتعبئة وحشد الطاقات والإمكانات الوطنية والمجتمعية وتعزيز التعاون والتكامل بين المواطنين والأجهزة الأمنية ورفع مستوى الجاهزية بما يمكن أو يمكن منتسبي وزارة الداخلية من أداء واجباتهم وفقا للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة. مؤكدا أهمية الوعي الأمني والمسؤولية المجتمعية في حماية الجبهة الداخلية، داعيا إلى المحافظة على المعلومات والبيانات الأمنية الحساسة وعدم تداولها أو نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات والتعامل الواعي والمسؤول مع الشائعات والمعلومات المضللة. وقال العميد الجرادي إن المرحلة الراهنة تتطلب مؤسسة أمنية يقظة ومجتمعا واعيا وجبهة داخلية متماسكة، مؤكدا أن الإدارة العامة للتوجيه المعنوي تدشن هذه الحملة انطلاقا من مسؤوليتها في مجال التوعية والتوجيه، وإيمانا بأهمية رفع مستوى الوعي والجاهزية وتعزيز وحدة الصف والتعاون بين المؤسسة الأمنية والمجتمع.
2: رسالة توعوية إلى أبطال القوات المسلحة ورجال الأمن البواسل وأبناء المحافظات المحررة شرفاء. أيها الأبطال في كل ميدان، إن الحفاظ على سرية التحركات العسكرية مسؤولية مشتركة، وهي لا تقل أهمية عن أداء الواجب في الميدان. إن نشر أو تداول أي معلومات أو صور أو مقاطع فيديو أو مواقع أو تحركات للقوات العسكرية والأمنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة أو بأي وسيلة أخرى قد يمنح العدو معلومات يستفيد منها في الاستهداف أو التخطيط. لذلك نهيب بالجميع عدم تصوير أو نشر أو تناقل أي معلومات تتعلق بالتحركات العسكرية أو الأمنية أو أماكن تمركزها أو تجهيزاتها، مهما بدا الأمر بسيطا فالكلمة أو الصورة التي تنشر دون قصد قد تكون سببا في تعريض أرواح المقاتلين والمدنيين للخطر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، إن الحملة الوطنية للتعبئة العامة والنفير الوطني لمنتسبي الوزارة تعكس إدراكا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسة الأمنية في هذه المرحلة، وما تتطلبه من استعداد دائم للتعامل مع مختلف المخاطر والتهديدات التي تسعى أو تستهدف أمن الوطن واستقراره. فالنفير العام يعني جاهزية متكاملة وتنسيق الجهود وسرعة الاستجابة والالتزام بالتعليمات والخطط الأمنية والعسكرية بما يمكن أو يمكن الأجهزة المختصة من أداء واجباتها بكفاءة في مواجهة الطوارئ، ويحافظ في الوقت نفسه على أمن المواطنين وسلامتهم، ويحول دون استغلال الظروف الاستثنائية لإثارة الفوضى أو العبث بالمصالح العامة والخاصة. وفي مواجهة المخاطر التي تفرضها ميليشيات الحوثي، تظل الجبهة الداخلية عنصرا أساسيا في معركة حماية الدولة والمجتمع. فالمخاطر الأمنية قد تبدأ بمعلومة مضللة أو شائعة مجهولة المصدر، ثم تتوسع آثارها لتحدث حالة من القلق والارتباك بين المواطنين. ولذلك فإن الوعي المجتمعي يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات التأثير على المجتمع وزعزعة ثقته بمؤسسات الدولة، ويصبح التعامل المسؤول مع الأخبار والمعلومات جزءا من منظومة الأمن التي لا تكتمل جهودها دون تعاون من المواطن. فالمواطن يجب أن يؤدي دوره بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي سلوك أو نشاط يثير الشبهة عبر القنوات الرسمية، أو الامتناع عن تداول المعلومات الأمنية الحساسة، أو نشر صور ومقاطع قد تكشف مواقع القوات أو تحركاتها، أو طبيعة الإجراءات الأمنية، لأن التعامل غير المسؤول مع مثل هذه المعلومات قد يوفر للجهات المعادية ما تحتاجه من تفاصيل يمكن توظيفها للإضرار بأمن المجتمع. إن مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة أصبحت جزءا أساسيا من حماية الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لمنشور غير موثوق أو تسجيل مجتزأ أن ينتشر خلال دقائق ويتحول إلى مصدر للقلق.

التي قد تكون لها آثار مباشرة على سلامة المواطنين واستقرار المجتمع. إن حماية الجبهة الداخلية في هذه المرحلة مسؤولية مشتركة تبدأ من المؤسسات الرسمية التي يقع على عاتقها توفير الأمن ورفع مستوى الاستعداد، وتمتد إلى الإعلام الذي ينبغي أن يؤدي دوره في نقل المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل والشائعات، وصولا إلى المواطن الذي يمثل شريكا أساسيا في الحفاظ على الاستقرار من خلال سلوكه الواعي ورفضه لكل ما من شأنه إثارة الفوضى أو تمزيق النسيج الاجتماعي. فحين تكون الجبهة الداخلية متماسكة يكون المواطن أكثر وعيا بالمخاطر المحيطة به، وتكون الجبهة الأمنية والعسكرية أكثر استعدادا وانضباطا، فتصبح محاولات اختراق المجتمع وإثارة الفوضى أقل تأثيرا، ويصبح الاستقرار نتيجة طبيعية لتكامل المسؤولية بين الدولة والمجتمع، وهي مسؤولية تتطلب في هذه المرحلة قدرا أكبر من اليقظة والتعاون، ويظل المجتمع قادرا على مواجهة التحديات بثبات ومسؤولية. ومن هنا نؤكد أن مواجهة خطر ميليشيات الحوثي مسؤولية وطنية تتطلب جاهزية أمنية عالية ووعيا مجتمعيا متماسكا وإعلاما مسؤولا وتعاونا مستمرا بين مؤسسات الدولة والمواطنين. فالجبهة الداخلية القوية هي التي تحافظ على تماسك المجتمع في أوقات الأزمات، وتمنع الشائعات من أن تتحول إلى فوضى لضرب الاستيطان.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يشكل الالتفاف الشعبي حول القوات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية من المواطنين ورجال القبائل أحد أبرز عناصر قوة الجبهة الداخلية، خصوصا في ظل ما تفرضه التحديات في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران. فحين يجد أفراد الجيش والأجهزة الأمنية مساندة المجتمع وثقته، تتعزز قدرتهم على أداء واجباتهم في مواجهة الميليشيات الماردة المنقلبة على مؤسسات الدولة. ولا يقتصر هذا الدعم على المواقف المعلنة فحسب، بل يظهر في التعاون مع الأجهزة الأمنية ورفض جبهات القتال بالدعاء أولا، ومن ثم بالدعم المعنوي والابتعاد عن الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة. إذ تستغل ميليشيات الحوثي على إرباك الواقع بالشائعات والمجتمع وإثارة بين أفراده، فالعلاقة بين المجتمع والمؤسسة الأمنية لها أهمية خاصة في هذه المرحلة لتحرير البلد من قبضة الميليشيات الحوثية الباغية. فالتعاون يجب أن يستمر ويستثمر في تقديم المعلومات الدقيقة والابتعاد عن التهويل وتعزيز التواصل مع المجتمع وطمأنته وشرح الإجراءات المتخذة بما يعزز الثقة في المجتمع. إن دعم المؤسسة العسكرية والأمنية ينبغي أن يرتبط بالمجتمع ويضمن علاقة قائمة على المسؤولية المتبادلة. فكلما اتسعت دائرة التعاون بين المواطن ورجال الأمن والمؤسسة العسكرية، أصبحت الجبهة الداخلية أكثر قدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار. إن المشهد الراهن يؤكد أن الرهان على تفكيك المجتمع أو إضعاف مؤسسات الدولة يصطدم بحاجز الوعي الشعبي والتماسك الاجتماعي، وأن حماية الوطن تبدأ من وحدة الصف ورفض الفوضى والتعامل المسؤول مع الأحداث والمعلومات. وفي مواجهة التحديات التي تفرضها جماعة الحوثي، تبقى هذه العناصر مجتمعة عاملا مهما في تحصين المجتمع ومنع تحويل الخلافات والأزمات إلى أدوات لتهديد أمنه واستقراره.

إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، على أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم، ودمتم ودام الوطن في أمن واستقرار، وعاش اليمن حرا أبيا وفي رعاية الله وأمنه. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الخمشي يؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات. القوات المسلحة تنفذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية. فتح مظاريف العطاءات لتنفيذ 9 مشاريع تنموية وخدمية في مديرية حريب مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. أكد عضو مجلس القيادة رئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في دعم جهود السلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. وشدد عضو مجلس القيادة خلال لقائه بمدينة المكلا عددا من المسؤولين والوجهاء والأعيان والقيادات والشخصيات الاجتماعية من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة على تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم أبناء المحافظات ويحافظ على الأمن والاستقرار. واستعرض اللقاء جملة من القضايا والتحديات التي تشهدها المحافظات وأهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية في التعامل معها، إلى جانب تعزيز التواصل بين القيادات المحلية والشخصيات الاجتماعية بما يسهم في دعم الاستقرار وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة القضايا ذات الأولوية. من جانبهم، عبر المسؤولون والوجهاء والأعيان عن تقديرهم لجهود عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، مؤكدين أهمية استمرار التواصل والتشاور وتبادل الآراء حول القضايا المشتركة بما يعزز التكامل بين المحافظات ويسهم في خدمة المواطنين. أعلنت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات. أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي في بيان أن القوات المسلحة نفذت 1729 عملية استهداف دقيقة ضد الأهداف العسكرية المختلفة التابعة للميليشيا في جميع المحاور والجبهات، نتج عنها تحييد 1370 من عناصر الميليشيا وتدمير وإعطاب 300 من العربات والوسائل والمعدات والعتاد، بالإضافة إلى المواقع العسكرية. وأشار العقيد الركن النزيلي إلى أن العملية تأتي ضمن عملية فجر اليمن المستمرة، لافتا إلى أن القوات المسلحة نفذت جانبا من استهدافاتها لنقاط مراقبة ومراكز قيادة وسيطرة متقدمة ومخازن أسلحة ونقاط إمداد وتعزيزات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيا الحوثية الإرهابية باستخدام أسلحة نوعية حديثة. أعلن اختشاد لقبائل مديرية أرحب بمحافظة صنعاء النفير الوطني والتعبئة العامة لدعم ومساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية في المعركة الوطنية الشاملة ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة مؤسسة الدولة وتحرير ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، واستجابة لدعوة فخامته للتعبئة العامة والنفير الوطني. وأكد البيان الصادر عن الاحتشاد تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه وقوف أبناء أرحب إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة، داعيا أبناء القبائل اليمنية إلى توحيد الصفوف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما دعت قبائل أرحب أبناء المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى عدم الزج بأبنائهم في حملات التحشيد والتجنيد التي تقوم بها الميليشيات، لزج بهم في حروبها العبثية التي تخدم الأجندة الإيرانية بالمنطقة وتضر بالمصلحة اليمنية. وشدد البيان على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير الأراضي المحتلة من الميليشيات المدعومة إيرانيا واستكمال أهداف ثورتي 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر في القضاء على مخلفات الإمامة والاستعمار ومشاريع التمييز والطائفية والمناطقية. وأدان البيان الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمنشآت والأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ والمسيرات الإيرانية.
وأعرب البيان عن تقدير أبناء أرحب لمواقف المملكة العربية السعودية الأخوية الصادقة الداعمة للشعب اليمني ومساندتها للشعب اليمني في معركة الاستعادة مؤسسة دولته ونظامه الجمهوري وتحرير أراضيه التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقوة وإنهاء معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثية. تفقد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان أوضاع جرحى القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات المحافظة للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم. وخلال الزيارة التي رافقه فيها وكيلة المحافظة للشؤون الصحية الدكتورة إيلان عبد الحق، استمع المحافظ شمسان إلى شرح حول أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية الطبية والعلاجية المقدمة لهم والجهود المبذولة لتوفير احتياجاتهم الصحية إلى جانب احتياجات المستشفيات لتعزيز مستوى الخدمات الطبية ورفع قدرتها الاستيعابية. وطلع المحافظ خلال الزيارة على أوضاع الجرحى واستمع إلى احتياجاتهم وملاحظاتهم، مؤكدا أهمية توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم ومتابعة حالاتهم الصحية بصورة مستمرة والعمل على تذليل أي صعوبات تواجههم حتى تماثلهم للشفاء. وسلم المحافظ للجرحى مبالغ مالية مقدمة من فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي تقديرا لتضحياتهم ووفاء لما قدموا في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بأوضاع الجرحى ومتابعة احتياجاتهم. وأشاد شمسان بالتضحيات والمواقف البطولية التي قدمها جرح القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن والجمهورية ومكتسباتهما، مثمنا ما جسدوه من شجاعة وبسالة في مواجهة ميليشيات الحوثي، مؤكدا حرص القيادة السياسية والعسكرية والسلطة المحلية على مواصلة رعايتهم وتوفير متطلبات علاجهم ومتابعة حالتهم الصحية بما يسهم في استكمال علاجهم وتحسين أوضاعهم الصحية. احتفلت الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة مأرب بتخرج دفعة جديدة من طلابها بصمة شفاء تضم 126 طالبا وطالبة في تخصصات مساعد طبيب عام ومساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني قبالة وتوليد، مساق دبلوم عالي تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالأعياد الوطنية لثورة 26 من سبتمبر المجيدة والرابع عشر من أكتوبر الخالدة وانطلاق المعركة الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وعملية فجر اليمن. وفي الحفل التكريمي الذي أقيم بالمناسبة هنأ مدير فرع الجامعة الدكتور إسماعيل الحفصي وعميد الكلية دكتور عبد الغني الجرمي طلاب وطالبات الخريجين والخريجات بهذا اليوم الذي يعتبر تتويجا لهم بعد سنوات من الجد والمثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي والتطبيق العملي، وحث الخريجين على الاستمرار في تطوير أنفسهم ومتابعة كل ما هو جديد من علوم ومعارف في تخصصاتهم وأن يحرصون على أن يكونوا إضافة نوعية متميزة لقطاع الطب في المحافظة والمحافظات الأخرى والتفاني في خدمة مجتمعهم ووطنهم. فيما أكد الخريجون في كلمتهم على تسخير ما تلقوه من علوم ومعارف في خدمة القطاع الصحي وخدمة المجتمع بتفان وإخلاص والالتزام في أخلاقيات المهنة والإسهام في تحسين مستوى الخدمات الطبية. تم في مبنى المجلس الانتحاري محافظة مأرب فتح عام رقم 21 لتبلغت 1,025,500,000 ريال يمني بتمويل محلي. وجرت عملية فتح المظاريف من قبل لجنة المناقصات والمزايدات الفرعية بالمديرية برئاسة مدير عام المديرية مسفر العقيلي وبحضور ممثلين عن مكاتب والشركات المقاولات المتقدمة لتنفيذ المشاريع التي توزعت على قطاعات التربية والتعليم والصحة العامة والشباب والرياضة والزراعة والأمن والحماية. وأوضح رئيس لجنة المناقصات بالمديرية مسفر العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن عدد العطاءات المقدمة للتنافس على تنفيذ المشاريع بلغ 39 عطاء، حيث جرت إحالتها عقب انتهاء عملية فتح المظاريف إلى لجنة التحليل الفني والمالي لاستكمال الإجراءات وفقا لقانون المناقصات والمزايدات. بحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحادية الدكتور أحمد الوحيشي مع مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية فلاديمير خازوف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين

البلدين بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والثروة السمكية والزراعة، إلى جانب سبل إقرار مذكرات التفاهم بين الجانبين. واطلع السفير الوحيشي المسؤول الروسي على مستجدات الوضع أو أطلع السفير الوحيشي المسؤول الروسي على مستجدات الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى تأكيد الحكومة اليمنية على استعادة مؤسسات الدولة كافة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمنية. من جانبه أكد المسؤول الروسي أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل اللجنة المشتركة بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، تمهيدا لتحضير للذكرى المئوية للعلاقة الودية بين البلدين الصديقين. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز ما جاء فيها. عضو مجلس القيادة الخمشي يؤكد أهمية توحيد الجهود وتعزيز التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات. القوات المسلحة تنفذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية. فتح مظاريف العطاءات لتنفيذ 9 مشاريع تنموية وخدمية في مديرية حريب بمأرب. ختم النشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
1: عانق الأفراح يا أرض الصمود، واضربي في يوم صنع
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: يا أبطالنا في ثغور العزة والكرامة، يا من تخطون بدمائكم وتضحياتكم تأريخ اليمن الجديد، أنتم لستم وحدكم، فكل قلب في مأرب وكل بيت في اليمن ينبض بدعوات النصر لكم. نحن هنا نؤازركم ونفخر ببطولاتكم. عبر أثير إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوتكم في الميدان ودرعكم في الإعلام.
5: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
6: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر، وصمام أمان النظام الجمهوري.
7: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
0: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تحرير البلاد الإرهابية.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية، مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية

إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5. 89.5.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم الحيي، فالحياء وصف لكمال الله عز وجل. الله عز وجل ذات كاملة لا يتعارض مع حكمته، ولا يتعارض مع بيان الحق، ولا مع بيان الحجة. هذا ينقلنا إلى معنى دقيق يجب أن يكون في المؤمن. المؤمن حيي، يشتق حياءه من كمال الله عز وجل، لكن حياءه لا يمنعه أن يدلي بالحجة، وأن يصطح بالحق، وأن يقول الحق ولو كان مراً. فإذا منعه شيء ما أن ينطق بالحق أو أن يكون منصفاً، فهو نقيصة في الإنسان يمكن أن تسمى الخجل. الخجل أن تمتنع عن أن تنطق بالحق، تسكت. وقد يكون هذا المرض منتشراً في العالم الإسلامي. لا أحد ينهى عن المنكر، لذلك ورد في الحديث الصحيح أن الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أفضلها التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد.

والإيمان شيء والتوحيد شيء آخر. التوحيد ألا ترى مع الله أحداً، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها. التوحيد أن ترى أن الله في السماء إله وفي الأرض إله. التوحيد أن تؤمن بما قال الله عز وجل: ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. التوحيد أن ترى أنه لا معطي ولا مانع ولا خافض ولا رافع ولا معز ولا مذل إلا الله. التوحيد أن تجعل علاقتك بالله وحده. التوحيد أن تعمل لوجه واحد، عندئذ يكفك الهموم كلها. التوحيد ألا تدعو مع الله إلهاً آخر، فلا تدعو مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. التوحيد كلمة، لكن أن تعيشها تحتاج إلى جهد كبير. التوحيد أن ترى أن كل الخلق لا شيء أمام إرادة الحق. كلما زاد التوحيد زاد الكمال، كلما زاد التوحيد زادت الخشية، كلما زاد التوحيد زادت الطاعة، كلما زاد التوحيد ازداد الأمن في قلب الإنسان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله. فالتوحيد هو الذي ينجي، بل إن نهاية العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى. فإذا وحدت واتقيت الله جمعت طرفي المجد. نهاية العلم أن توحده، ونهاية العمل أن تتقيه. لذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فالتوحيد هو الإيمان الحقيقي. التوحيد هو فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كأن الله سبحانه وتعالى ضغط فحوى دعوة الأنبياء جميعاً بآية واحدة: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه نقطين لا إله إلا أنا توحيد، فاعبدون أي أطيعون. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما أمر النبي الكريم أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وكأن الآية الكريمة ضغطت القرآن كله ولخصته بهذه الكلمات: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، نقطتين، أنما إلهكم إله واحد. العمل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا كلام معجز، كلام بليغ. أنت حينما ترى أن الله وحده ولا جهة سواه تتصرف، هو المتصرف، هو المسير، هو الخالق، هو البارئ، هو المعطي، هو المانع، هو الرافع، هو الخافض، هو المعز، هو المذل، تحصر علاقتك به وحده، فقد نجوت من كل أمراض النفس. يعني بشكل مبسط، لو دخلت إلى دائرة حكومية وقال لك أحدهم: هذا الطلب لا يسمح لواحد في هذه الدائرة أن يوافق لك عليه إلا المدير العام، هل تبذل ماء وجهك لموظف، لحاجب، لمعاون المدير العام؟ أبداً.
لأن صلاحية التوقيع في هذا الموضوع بيد المدير العام وحده. أنت حينما توقن أن الأمر بيد المدير العام لا تبذل ماء وجهك أمام أحد على الإطلاق. فالإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أحياناً حجر قد يسبب حادث مروع، تقف وتزيحه إلى جانب الطريق، هذا إيمان. أنت حينما تعمل عملاً تبتغي به وجه الله، هذا تعبير عن إيمانك. إخوتنا الكرام، الإيمان حركي، ما في إيمان سكوني، ما في إنسان مؤمن معجب بالإسلام. الإعجاب السلبي ليس إيماناً، النمط الساكن غير الحركي ليس إيماناً. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق، أبداً. ما إن تستقر حقائق الإيمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. فالإيمان حركي، الإيمان عمل، الإيمان إيجابية، الإيمان عطاء. لذلك وأدناها أن تميط الأذى عن الطريق، أن تعمل عملاً صالحاً، أن تطعم جائعاً، أن تدل ضالاً، أن توجه توجيهاً سديداً، أن تنصح، أن تنطق بالحق. والحياء شعبة من الإيمان، من لا حياء له لا إيمان له، ومن لا إيمان له لا حياء له. العلاقة علاقة ترابطية بين الحياء وبين الإيمان. الحقيقة في آخر الزمان ينزع الحياء من وجوه النساء، ينزع الحياء من وجوه النساء، وتذهب المروءة من رؤوس الرجال، وتنزع الرحمة من قلوب الأمراء. لا حياء في وجوه النساء، ولا نخوة في رؤوس الرجال، ولا رحمة في قلوب الأمراء. هذه من علامات آخر الزمان. لذلك الله عز وجل حينما قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة، الله عز وجل حيي، لكن هذه الآية تؤكد أنه لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. والحقيقة هذه الآية حيرت العلماء. بعوضة، بعوضة في القرآن الكريم، ما من مخلوق أهون على البشر من بعوضة. هذا المعنى جاء به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. هي أقل من جناح بعوضة لأنها منقطعة، لأن الموت ينهي كل شيء، الموت ينهي قوة القوي، الموت ينهي ضعف الضعيف، الموت ينهي غنى الغني، الموت ينهي فقر الفقير، الموت ينهي صحة الصحيح، والموت ينهي مرض المريض، الموت ينهي وسامة الوسيم، والموت ينهي دمامة الدميم. ما دام الدنيا منقطعة هي أحقر عند الله من أن تكون عطاءً أو من أن تكون عقاباً. لذلك قد يعطى الدنيا لمن يحب الله ولمن لا يحب. أعطى الدنيا لفرعون، هل يحبه الله عز وجل؟ أعطاها لقارون، هل يحبه الله عز وجل؟ الذي أحبه ماذا أعطاه؟ قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً. اسأل نفسك دائماً، عطاؤك من عطاء من؟ من عطاء الله، بس من أي نوع؟ أعطى فرعون الملك وهو لا يحبه، وأعطى
سيدنا سليمان الملك وهو يحبه، فإذا أعطى شيئاً واحداً لمن يحب ولمن لا يحب، إذن هذا الشيء ليس مقياساً. أعطى المال لمن لا يحب لقارون، أعطاه لمن يحب لسيدنا عثمان، المال أعطي لمن يحب ولمن لا يحب، إذن ليس مقياساً. ما المقياس؟ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً وكذلك نجزي المحسنين. إذا كان عطاءك من الله من نوع عطائي العلم والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، دقق. خالق السماوات والأرض يقول لك وكان فضل الله عليك عظيما، فضل كبير أن تعرف الله، فضل كبير أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، فضل كبير أن تعرف أن الله حي كريم قوي رحيم حكيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني كنت أوضح هذه الآية ببعض الأمثلة. طفل صغير قال لك مرة معي مبلغ عظيم عظيم، طفل والده مدرس دخله محدود، فإذا قال ابنه الصغير معي مبلغ عظيم تتصور 200 ليرة، فإذا قال مسؤول كبير أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً من دولة عظمى بتقدر 200 مليار دولار، الكلمة نفسها قالها طفل صغير فقدرتها ب200 ليرة، وقالها مسؤول كبير فقدرتها ب200 مليار دولار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، الحقيقة العطاء الحقيقي أن تعرفه. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. إذن إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة. كأن هذه الآية تبين أن هناك أشياء إن سكت عنها هذا ليس حياءً، ليس حياءً. الحياء أن تتخلق بالكمال الإلهي، الحياء أن تمتنع عن فعل معصية، الحياء أن تمتنع عن النطق بالحق. أيها الإخوة، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. يعني بعوضة مخلوق هين على الناس جميعاً، لكن بعد أن اكتشف المجهر الإلكتروني الذي يكبر الشيء آلاف المرات، أحياناً يكبر الشيء 40,000 مرة، وضعت البعوضة تحت هذا المجهر فإذا في رأسها 100 عين، وإذا في فمها 48 سناً، وإذا في صدرها 3 قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، وفي كل قلب أذينان وبطينان ودسامان. البعوضة بعد أن وضعت على تحت المجهر الإلكتروني تبين أنها تملك جهازاً لا تملكه الطائرات، تملك جهاز استقبال حراري، أي أنها ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بألوانها ولا بأحجامها، ولكنها ترى الأشياء بحرارتها، وحساسية هذا الجهاز 1 على 1000 من الدرجة المئوية. الإنسان بكل ما أوتي يقول لك 37 3/4، حساسية هذا الجهاز عند البعوضة 1 على 1000 من الدرجة المئوية. هذا جهاز رادار، جهاز استقبال حراري، إن كانت في غرفة في ليلة ليلاء ترى الطفل فقط لأنه حرارته 37، ما حوله حرارته 5، لا ترى إلا الطفل، تأتي إلى جبينه، ما كل دم يناسبها، ما
ما كل دم يناسبها، تحلل دمه مع جهاز تحليل، فقد ينام أخوان على سرير واحد، يستيقظ الأول وقد ملئ بلسع البعوض والثاني لا شيء في وجهه. إذاً مع جهاز تحليل دم تحلل الدم أولاً ثم تمتصه ثانياً، ما كل دم يناسبها، مع جهاز تخدير لئلا تقتل، جهاز آخر، جهاز تخدير. الحقيقة الإنسان لما يحس بلسع البعوض يضربها، هي في جو الغرفة، حينما تألم بلسعة البعوضة أي أن مفعول التخدير قد انتهى، هي خدرت ومصت الدم وطارت. بعد أن مضى وقت انتهى فعل التخدير، فشعر الإنسان بالوخز فضربها وهي في سقف الغرفة، مع جهاز تحليل مع جهاز تخدير. ولأن لزوجة الدم لا تسري في خرطومها، لذلك مع جهاز تميع، جهاز استقبال حراري وجهاز تخدير وجهاز تحليل وجهاز تميع. الآن اقرأ الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، بعوضة فما فوقها. خرطوم البعوضة على أنه دقيق دقيق فيه ست سكاكين، أربع سكاكين لإحداث جرح مربع، وسكينان تلتئمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم. وفي أرجل البعوضة مخالب إذا وقفت على سطح خشن، ومحاجم على أساس الضغط إذا وقفت على سطح أملس. الآن اقرأ الآية: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها. أيها الإخوة، في آية قرآنية يقول الله عز وجل: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. إذاً أنت ينبغي أن تنطق بالحق. يجب أيها المؤمن، إن أردت أن تتقرب إلى الله بكمال الله بالحياء، يجب ألا تستحي من الحق. إن استحييت من الحق فهذا ليس حياءً بل هو خجل، والخجل نقيصة في الإنسان. إن الله لا يستحي من الحق، لذلك الإنسان بحق نفسه ضعيف، أما أخوه قد يتكلم عنه، أطلنا عليه الجلوس، مثلاً العيادة فواق ناقة، يعني مدة العيادة مدة حلب ناقة، المريض يحتاج إلى أدوية، يحتاج إلى وضع معين، فينبغي ألا نطيل عليه الجلوس. لو أن فئة أطالت الجلوس وقال أحدهم: يكفي، نحن أثقلنا عليك، سامحنا مثلاً، فإن الله لا يستحي من الحق. عود نفسك أن تكون جريء، يعني معقول سيدنا عمر ماشي في الطريق رأى غلمان يلعبون، فلما رأوه وكان ذا هيبة عظيمة تفرقوا، إلا واحداً منهم بقي في مكانه بأدب، لفت نظره، فلما وصل إليه قال: أيها الغلام، لما لم تهرب مع من هرب؟ قال: أيها الأمير، لست ظالماً فأخشى ظلمك، ولست مذنباً فأخشى عقابك، والطريق يسعني ويسعك. أنا متألم من خلق الخجل، يعني تأتيه ابنة أخيه، هو عمها، بثياب فاضحة، يستحي أن ينصحها، لأنصحها: أنت مثل ابنتي يا بنيتي، هذه الثياب لا تليق بك، ولا بأبيك، ولا بأسرتك، انصحها. لذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. طبعاً أسلم للإنسان ألا ينصح أحد،
يقول لك دعه هو شأنه. لا، الحياء لا أن تستحي أن تنصح إنساناً، الدين النصيحة. الحياء أن تجهر بالحق، الحياء أن تنصح، الحياء ألا تبقى ساكتاً، يعني أسكت حيثما ترغب أن تتكلم، وتكلم حينما ترغب أن تسكت. إن كنت تملك حقيقة وكل من حولك ساكت تكلم. سيدنا عمر كان بين أصحابه، قال له أحدهم: والله ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله. تغير لونه وأحد فيهم النظر، إلى أن قال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال له: من هو؟ قال: الصديق. دققوا له. قال: كذبتم جميعاً. عد سكوتهم كذباً. قال: كذبتم جميعاً وصدق هذا الذي تكلم. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. كنت أضل من بعيري، وكان أبو بكر أطيب من ريح المسك. هذا الذي قال: لا والله، رأينا خيراً من جل. الإنسان يؤسر السلامة يبقى ساكتاً، أما لو تكلم كلمة لغير الموقف كله. يعني مرة مدح ابن أحد الخلفاء أمام علية القوم، كل من كان جالساً مدح هذا الابن وهو ليس في مستوى أبيه. وصل الدور إلى عند الأحنف ابن قيس، بقي ساكتاً. قال له الخليفة: تكلم. قال: أخاف الله إن كذبت، وأخافكم إن صدقت. فكان تلميحاً أبلغ من تصريح. أحياناً كلمة تحق بها حقاً وتبطل بها باطلاً. أنا أريد أن نتأكد أن الحياء لا يعني أن تسكت عن أداء رسالتك، أو أن تسكت عن الحق، فالساكت عن الحق شيطان أخرس، تلك صفة مذمومة. الحياء أن تنطق بالحق، الحياء أن تقول كلمة حق، الحياء أن تنصف. لا والله، واحد تخلف عن رسول الله، فسأل النبي عنه، فقال بعضهم: شغله بستانه عن الجهاد معك. فقام أحد الصحابة متأسراً قال: لا والله يا رسول الله، لقد تخلف عنك أناس ما نحن بأشد حباً لك منهم، ولو علموا أنك تلقى عدواً ما تخلفوا عنك. فتبسم عليه الصلاة والسلام. دافع عن أخوك. أيام أنت جالس بمجلس يأتي ذكر أخيك، هناك من يتهجم عليه وأنت تعلم علم اليقين أنه بريء من هذه الصفة، تبقى ساكت؟ السكوت أريح. لا، تكلم، دافع عنه، هذا واجبك. فلذلك أي شيء منعك أن تنطق بالحق، أن تجهر بالحق، أن تكون منصفاً، هو صفة ذميمة في الإنسان وليس حياء. الحياء أن تستحي من الله، الحياء أن تستحي أن تقترف إثماً أو أن ترتكب معصية. أيها الإخوة الكرام، الحياء لا أن تستحي من النطق بالحق، بل أن تستحي من فعل المنكرات. والحمد

0: كم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم في هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: يا هلين يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوت نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبا.
3: تحية طيبة متابعينا الأعزاء، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المفسدون في الأرض، ونسلط الضوء فيها على الانتهاكات والجرائم التي تمارسها جماعة الحوثي الإرهابية بحق محافظة مأرب، أبنائها وكل النازحين فيها الذين لجوا إليها هروبا من ملاحقات الميليشيا وجرائمها بحقهم، لكنها لحقتهم بصواريخها وقصفها وعملائها وخلاياها التي تحاول دائما إقلاق السكينة العامة بهم وتخريب صورة هذا النموذج الذي قدمته مأرب ومؤسساتها المختلفة وخاصة الأمنية التي أثبتت أنها قادرة على صد الخلايا ومنعها من ارتكاب الجرائم بحق المدنيين والقادة السياسيين والعسكريين الذين اتخذوا من مأرب منطلقا لجهودهم في استعادة الدولة وتحرير الأرض اليمنية.
4: لطالما اعتبرت مدينة مأرب اليمنية بمثابة ملجأ للكثير من النازحين الذين فروا هربا من المعارك أو أملوا ببداية جديدة، لكنهم أصبحوا الآن في مرمى نيران ميليشيا الحوثي بشكل شبه يومي. منذ عام ونصف العام يحاول الحوثيون المدعومون من إيران السيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني، وآخر فصولهم استهداف المدنيين المباشر في مأرب بتسعة صواريخ باليستية إيرانية الصنع بحسب مصادر عسكرية في المدينة. مأرب استقبلت حتى الآن 2,231,000 نازح موزعين على 140 مخيما، يأوي 31,411 أسرة نازحة. الهجوم الحوثي على مأرب مطلع فبراير عام 2021 أدى إلى النزوح الثاني أو الثالث ل1517 أسرة نازحة بزيادة 12,000 فرد إلى مديرية صرواح غرب مأرب في أرقام نشرتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، في وقت تناشد إدارة المخيمات النازحين المجتمع الدولي ممارسة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم على مأرب واستهداف النازحين وتجنيبهم فصلا جديدا من النزوح والمعاناة.
3: فمن قصص حصار المدن وزراعة الألغام والحروب إلى القتل والتفجير والتهجير القسري وإجبار المواطنين على النزوح والتشرد والأسواق السوداء القائمة للمتاجرة بأقوات الناس والاختطافات والاقتحامات والسلب والنهب والإعدامات الميدانية والسطو على الأملاك ومنازل الخصوم واعتقال وتعذيب ومحاكمة الصحفيين والأكاديميين والسياسيين وقصف المخيمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كلها مشاهد حية توثق انتهاكات ترقى إلى مصافي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
5: كنا حالياً في الزور والحوثي جاء وهدم بيوتنا وحد خلانا ندرس وهدم بيوتنا وجلوا سيارتنا وطردونا من بيوتنا وحد خلونا ناشي.
6: أي إنسان يقاتلهم ولا ما يقاتلهم، لا يبقى ولا بقي في القرية ولا واحد، حتى المواشي قتلوها داخل القرية. أما بني آدم لا يبقى واحد داخل القرية حقنا أبدا على الإطلاق، إلا ما يكسروه من البيوت ولا ما يفجروه ولا يدمروه. الأطفال تعقدوا من الرصاص، وتعقدوا من بعض زملائهم قتلت الميليشيات. رسالت لهم على أنهم يردعوا الحوثي عن قتل الناس. كملوا اليمنيين، لا سلمت مرأة ولا طفل ولا رجل ولا مسن من هذا الشرذمه الخبيثي. فيجب على المنظمات المجتمع الدولي ردعها، وأما المنظمات فإن الناشدها على أنها إن هي تدعم جميع النازحين في أنحاء اليمن.
3: تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية جرائمها الوحشية بحق النازحين المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، واستهداف مخيمات النازحين سيما في محافظة مارب بالصواريخ البالستية والقذائف المدفعية والطائرات المفخخة، يسقط على إثرها المئات من الضحايا بين قتيل وجريح أغلبهم من النساء والأطفال وسط صمت دولي مريب.
7: بهذه الأسلحة التي دفعت أثمانها من قوت اليمنيين تقصف الميليشيا تجمعات المدنية وتقتل الآمنين وتحدث كل هذا الفزع في نفوس الأطفال. من بين صواريخ عديدة أطلقتها ميليشيا الحوثي الطائفية على مدينة مأرب المكتظة بالسكان، تمكن صاروخ باليستي من إصابة هدفه في حي الروضة السكني في المدينة. 5 مدنيين هم ضحايا القصف الصاروخي الذي وقع على منزل النائب البرلماني مسعد حسين السوادي. توفيت امرأة وطفلتها، فيما يعاني 2 آخران من إصابات بليغة، من بين 14 شخصاً كانوا في المنزل أثناء سقوط الصاروخ عليه، بينهم صاحب المنزل النائب السوادي الذي نجا من هذا الهجوم.
5: أقرح البيت كله، كل ما حصلنا حاجة تعورنا وكلاتهم تعوروا في يداتهم، واحدة مكتوبة يدها.
7: تبدو مدينة مأرب اليوم مختلفة تماماً عما كانت عليه منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014، فالملايين الذين يسكنون هذه المدينة ليس بوسعهم مقايضة أحد على كرامتهم أو البحث عن ملاذ آخر في هذا المسار الطويل والشاق من الحرب مع الانقلابيين.
3: يؤكد حقوقيون على أن جرائم ميليشيا الإرهاب الحوثية بحق النازحين المدنيين تعد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والمواثيق الدولية التي توفر الحماية للمدنيين وتجرم استهدافهم أوقات الصراعات والحروب. فالميليشيا الحوثية تواصل ارتكاب الجرائم الوحشية بحق النازحين في مخيمات النزوح دون مراعاة أي وازع ديني أو إنساني، فهي جماعة تجردت من كل القيم والمبادئ الإنسانية.
8: إذن مشاهدينا، هذه الوكالات الدولية قالت إنها سجلت أكثر من 54 حادثة عنف مسلح أثرت على المدنيين في مأرب وحولها. أشارت إلى المخاطر الكبيرة التي يواجهها أكثر من 36 ألف نازح هذا العام في المحافظة، معظمهم نزحوا للمرة الثانية والثالثة كذلك. وأضافت وكالات الإغاثة الدولية، أضافت أنه يوجد حاليا ما يقدر بمليون نازح في المدينة، 80% منهم هم من النساء والأطفال، موضحة أن هؤلاء السكان يخاطرون بالنزوح إلى المحافظات المجاورة التي تعاني من تأثير نحو 7 سنوات من الصراع. بحسب المنظمات الإغاثية، فإن الاحتياجات الإنسانية في مدينة مأرب تفوق بكثير قدرات هذه المنظمات على الأرض، حيث المخيمات المزدحمة والبنية التحتية الهشة للمدينة، إضافة إلى وجود عدد قليل من المرافق. هذه الوكالات دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إلزام المعتدين عدم استهداف المدارس والمساجد وإلحاق أضرار جسيمة بالمدنيين خاصة الأطفال، إضافة إلى دعم الوصول السريع لسكان مأرب وما حولها إلى المواد الأساسية، حيث يعاني نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.
3: النازحون الساكنون في الخيام والصفيح تتهددهم الصواريخ بشكل يومي، فالميليشيا لا تتورع عن قصف المخيمات واستهدافها بين الحين والآخر، خاصة حينما تجد نفسها تتعرض للخسائر من قبل قوات الجيش والمقاومة في الجبهات، فتلجأ إلى ذلك الخيار الذي يعبر عن دناءتها وحقدها تجاه اليمنيين.
9: صاروخ جديد يسقط على مدينة مأرب، لكنه سقط هذه المرة على حي المطار السكني. الضحايا والمصابون نقلوا إلى مستشفى مأرب العام، حيث استقبل المشفى خلال ساعة من سقوط الصاروخ عددا كبيرا من القتلى والجرحى.
10: وصلتنا 23 حالة من الجرحى، بينهم 5 أطفال حالتهم حرجة، وثلاث حالات وفيات. من ضمن حالات الوفيات امرأة توفت أثر الإصابة بشظية. نوع الإصابات هي معظمها الإصابات متعددة، إصابات بشظايا معدنية. معظم الإصابات توزعت بين الرأس والبطن والأطراف العلوية والسفلية. معظم الإصابات إصابات حرجة.
9: المصابون الذين سقط عليهم الصاروخ كان بعضهم يتلقى مساعدات من إحدى المنظمات الخيرية.
11: كنا في طابور نستلم الكرامية وأصاب الناس.
12: سمعت انفجار على طول، أنا اطرحت على الأرض، لا أدري أي انفجار، إيش من انفجار، يعني يمكن صاروخ أو ما أدري إيش هو.
13: كنتوا ناس كثير يعني؟
12: أي كنا كثير.
9: ومن بين المصابين عدد من الأطفال تراوحت إصاباتهم بين خطيرة ومتوسطة، فيما يخضع بعض المصابين لعمليات جراحية عاجلة.
14: كان ماشي في الطريق وجاءت له شظية في رجله، والحمد لله قدر الله ما شاء فعل فيها شص.
3: مستمعين الأعزاء، هناك تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي أكد قيام الحوثيين بشن عدة هجمات ضد مخيمات النازحين في مأرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. كان لاستمرار هجوم الحوثيين على محافظة مأرب عواقب وخيمة على السكان المدنيين وخاصة على النازحين داخليا، حيث وقعت خلال الفترة المشمولة بالتقرير عدة هجمات ضد مخيمات النازحين داخليا، ما عرض الأشخاص الضعفاء أصلا للخوف والإصابات والموت مع إجبارهم على النزوح مرة أخرى. في الحلقة القادمة سنواصل بإذن الله استعراض انتهاكات الميليشيا بحق النازحين في محافظة مأرب بأشكال وطرق مختلفة، وحتى ذلك الحين كونوا في حفظ الله ورعايته.
2: هذا البرنامج برعاية جامعة إقليم سبأ.
0: لكم أفسدوا في الأرض، كم قتلوا، كم أحرقوا ودمروا وفجروا،
1: يا ساتر في يوم هذي هذا،
0: كم شردوا وهجروا،
1: ويحلنا يموتوا برد مبادرين طول عمرنا، جلسنا في كل مكان والله ما خلحنا الحوثي نعيش مثل الناس.
0: كم وكم وكم، لكن التاريخ لن يرحم. المفسدون في الأرض رصد إذاعي لجرائم ميليشيا الحوثية، محاولة جادة لإبقاء الذاكرة متيقظة حتى لا تطمس الحقيقة وتنسى الحقوق. المفسدون في الأرض، من إعداد وتقديم رشيد المليكي، إخراج مجاهد بن سليم.
15: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

نكافح من أجل العزة وأمجادنا لابد نحيها بإرادة عزيمة قوية. بنكافح لأجل الحرية بإرادة عزيمة قوية. بنكافح لأجل الحرية ونضحي في سبيل عزتنا.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطة المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء

0: 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.

0: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.
1: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء بحسب التوقيت المحلي لمدينة مأرب وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.
1: وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي ويحرم علي. قال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه الطبراني بنحوه من حديث واثلة ابن الأسقع، وزاد فيه: قيل: فمن الورع؟ قال: الذي يقف عند الشبهة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. رواه البخاري. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإثم؟ قال: إذا حاك في نفسك شيء فدعه. قال: فما الإيمان؟ قال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. رواه البخاري وابن ماجه واللفظ له، والترمذي ولفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غفر الله لرجل كان قبلكم، كان سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا اقتضى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين رجل سمح البيع، سمح الشراء، سمح القضاء، سمح الاقتضاء. رواه الطبراني في الأوسط، ورواته ثقات. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا موقوفا على حذيفة

0: موجز السابع مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم. أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي أهمية توحيد الجهود وتعزيز روح التعاون والتكامل بين أبناء المحافظات والاستفادة من دور الشخصيات الاجتماعية والوجهاء والأعيان في دعم جهود السلطات المحلية وترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المواطنين والدفع بمسار التنمية في مختلف المجالات. أعلنت القوات المسلحة خلال 24 ساعة الماضية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني في جميع المحاور والجبهات. أعلن احتشاد لقبائل مديرية ترحب بمحافظة صنعاء النفير الوطني والتعبئة العامة لدعم ومساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية في المعركة الوطنية الشاملة ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد العالى للقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران واستجابة لدعوة فخامة للتعبئة العامة والنفير الوطني. تفقد محافظة تعزن بالشمسان وضع جرح القوات المسلحة الذين يتلقون العلاج والرعاية الطبية في مستشفيات المحافظة للإطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم. شاركت بلادنا أمس في الاجتماع الوزاري الذي نظمه مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتمييز في التعليم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم 2026 تحت شعار مع المعلمين نصنع المستقبل. بحث سفير اليمن لدى روسيا الاتحاد الدكتور أحمد الوحيشي مع مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية فريدمير خازوف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والثروة السمكية والزراعة إلى جانب سبل إقرار مذكرات التفاهم بين الجانبين. ختام الموجز، نلتقيكم في برنامج على الهواء الثامنة في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أيها الشعب العظيم، انطلاقا من مسؤوليتنا الدستورية في حماية سيادة الجمهورية ومواطنيها، وبناء على قرارات مجلس الدفاع الوطني، وبعد استكمال الإجراءات اللازمة والتدابير، أعلن اليوم بدء العمليات العسكرية لاستعادة ما تبقى من أراضي الجمهورية وبسط سلطة الدولة ومؤسساتها على كافة التراب الوطني. وقد أصدرنا توجيهاتنا إلى القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية بالبدء في تنفيذ مهامها المقررة وفق الخطط المعتمدة حتى تحرير البلاد من وطأة الميليشيات الإرهابية.

0: إذاعة مأرب، صوت الحق ولسان حال المجتمع اليمني الساعي إلى الحرية والعزة والكرامة. إذاعة مأرب تأتيكم على تردد 89.5 و 87.5 وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى التليجرام. إذاعة مأرب، صوت الحق الهادر.
1: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
2: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.
3: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضع اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
4: عانق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في.
2: إذاعة مأرب، منكم وإليكم. 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: على فجر يوم صبر، فيا ضحوات المنى قطر، أتدرين يا شمس ماذا جرى؟ سلبنا الدجى فجرنا المحتر، وكان النعاس على مقلتيك يوسوس كالطائر الأزهر. أتدرين أن سبقنا الربيع نبشر بالموسم الطيب؟ وماذا؟ سؤال على حاجبيك، نزنبق في همسك المذهب، وسرنا خشودا نطير الدروب بأفواج ميلادنا.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

يبان الحصين فيك تمثال الجلال هو عيبان الحصين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين ونقوم يروي حكايتنا على مر السنين.

إن شمسان البطل اللي قايا فوق قلبه إن شمسان البطل اللي قايا فوق قلبه إن شمسان البطل اللي قايا فوق قلبه عاش يهواك وظل عاش يهواك وظل.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا أبطال قواتنا المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والمقاومة الشعبية، إن الوطن يضعوا اليوم بين أيديكم مسؤولية تاريخية. مهمتكم كما قلنا مرارا ليست استعادة الأرض فقط، بل إعادة مؤسسات الدولة إليها. كونوا حيثما تقدمتم عنوانا للجمهورية التي نقاتل من أجلها، قانونا وانضباطا وشرفا ورحمة بالمدنيين وصونا للأعراض والممتلكات. لا ثأر ولا انتقام ولا اعتداء على الأبرياء ولا مساس بممتلكات المواطنين. كل بيت يمني أمانة، وكل مواطن مسؤولية، وكل مدينة تستعيدونها يجب أن تشعر منذ اللحظة الأولى أنها عادت إلى الدولة من نير الظلم والقهر والعنصرية.
2: عالق الأفراح يا أرض الصمود واضربي في
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
3: لأن الوطن أغلى، ولأن تماسكنا هو سر قوتنا. يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يداً واحدة وصدراً واحداً وصوتاً واحداً يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا في ظل راية الوطن.
4: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
5: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
4: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
5: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
4: أمراض الباطنية العامة،
5: أمراض الجهاز الهضمي،
4: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
5: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
4: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا.
0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الهواء. الأمن والاستقرار مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات والمجتمع، فإلى جانب دور الجهات المختصة يبقى للمواطن دور مهم في نشر الوعي ورفض الشائعات وحل الخلافات وتعزيز روح التعاون. في حلقتنا اليوم نناقش دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، مستلهمين الدروس من تاريخنا اليمني وتجارب الشعوب الأخرى. فنذهب بكم إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

أهلاً ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة نفتح ملفا يمس حياة كل فرد منا ويتعلق بأمن المجتمع واستقراره وبالدور الذي يمكن أن يؤديه المواطن في حماية السلم الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين الناس. عندما نتحدث عن الأمن والاستقرار تتجه الأنظار عادة إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلى الجهات المسؤولة عن حماية المواطنين وتطبيق القانون، وهذا أمر طبيعي، فهذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات أساسية في حفظ الأمن وإنفاذ القانون وحماية الحقوق. لكن هل تستطيع المؤسسات وحدها أن تحقق الاستقرار إذا غابت المسؤولية عن سلوك الأفراد؟ وهل يمكن لأي جهة أن تعالج كل خلاف اجتماعي إذا كان بعض الناس يسهمون في توسيعه أو ينقلون الشائعات أو يحاولون الاختلافات البسيطة أو يحولون الخلافات البسيطة إلى خصومات ومعاداة طويلة؟ من هنا يأتي موضوع حلقتنا اليوم، المجتمع الشريك في الأمن والاستقرار، والسؤال الذي نريد أن نناقشه هو ما دورنا نحن بوسطنا أفرادا وأسرا ومكونات اجتماعية مثقفون وغير ذلك في تعزيز هذا الاستقرار. المجتمع عزيزي المستمع ليس مجرد مجموعة من الأفراد يعيشون في مكان واحد، إنه شبكة واسعة من العلاقات التي تجمع الأسرة بالأسرة والجيران بعضهم ببعض والطلاب بمعلميهم والعاملين في المؤسسات المختلفة والقبائل بالمناطق وسائر المكونات التي تشكل الحياة اليومية. وهذه العلاقات يمكن أن تكون مصدر قوة عندما تقوم على الثقة والاحترام والتعاون، ويمكن أن تتحول إلى مصدر توتر إذا غلبت عليها الخصومات والتعصب وسوء الظن. لذلك لنتأمل مثالا بسيطا من واقع الحياة، قد ينشأ خلاف بين شخصين بسبب معاملة تجارية أو أرض أو دين مالي أو غير ذلك. في سوء فهم حدث بين جارين، في البداية تكون المشكلة محدودة بين الطرفين، لكن ماذا يحدث إذا تدخل آخرون لتأجيج الخلاف وأخذ كل شخص ينقل رواية طرف واحد، ثم تحول الأمر إلى اتهامات متبادلة قد تتجاوز المشكلة حدودها الأول وتصبح خصومة بين أسرتين أو مجموعتين، بينما كان من الممكن أن تجد طريقها إلى الحل لو جرى الاستماع للطرفين والتحقق من الوقائع والاستعانة بوسيط مقبول عندما تكون الوساطة مناسبة. هذا المثال يوضح أن للمجتمع دورا مهما في منع التصعيد، لكن هذا الدور لا يعني فرض الحلول بالقوة أو الضغط على المتضرر للتنازل عن حقه أو تجاوز القضاء والجهة المختصة. المقصود هو المساعدة على معالجة الخلافات بالطرق السلمية العادلة وإحالة القضايا التي تتطلب تدخل الرسميين إلى الجهات المعنية. في هذا السياق يبرز مفهوم التماسك الاجتماعي، وهو مفهوم يشير إلى طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ومدى وجود الثقة والتعاون والشعور بالانتماء والقدرة على العمل المشترك رغم اختلاف المصالح والآراء. وقد تناول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المفهوم في تقرير مرصد القدرة على الصمود في اليمن الصادر عام 2016، حيث نظر إلى التماسك الاجتماعي من خلال مؤشرات من بينها الثقة بالمؤسسات والمشاركة والتسامح والتضامن. ومن المهم هنا أن نوضح أن التقرير يعود إلى عام 2016 وأن نتائجه لا تمثل قياسا حديثا لكل المجتمع اليمني، لكنه يقدم إطارا مفيدا لفهم بعض العناصر التي تؤثر في العلاقات داخل المجتمع. فالثقة على سبيل المثال لا تتكون بمجرد مطالبة الناس بها، بل تنمو عندما يشعر الأفراد بأن حقوقهم محترمة وأن شكواهم تجد من يستمع إليها وأن التعامل معهم لا يقوم على المحاباة والتمييز. والمشاركة تعني أن تتاح للناس فرصة التعبير عن احتياجاتهم أو المساهمة في مناقشة القضايا التي تؤثر في حياتهم، بينما يعني التضامن ألا يترك المجتمع أفراده الأكثر احتياجا يواجهون الصعوبات وحدهم. لكن هذه القيم لا تتحقق بالكلام فقط، إنها تحتاج إلى ممارسة يومية وإلى مؤسسات تؤدي مسؤوليتها ومواطنين يحترمون القانون وقيادة اجتماعية تساعد على الإصلاح دون أن تتجاوز حقوق الآخرين. ولعل من المهم أن نؤكد أن المجتمع ليس بديلا عن الدولة، كما أن الدولة لا تستطيع الاستغناء عن مجتمع واعي ومتعاون. فالمؤسسات مسؤولة عن تنفيذ القانون وحماية الحقوق وتقديم الخدمات ضمن اختصاصاتها، والمجتمع مسؤول عن احترام القانون والتعاون مع الدولة والتعاون المشروع والمحافظة على المنتجات العامة وعدم الإسهام في نشر الخوف أو التحريض أو الشائعات.
وهناك فرق بين كبير بين المجتمع الذي يتعاون مع مؤسستي والمجتمع الذي يتدخل في اختصاصاتها. فالتعاون يكون من خلال الالتزام بالقانون وتقديم المعلومات عبر القنوات الرسمية والمشاركة في المبادرات المشروعة والمطالبة بالحقوق بطرق سلمية ومحترمة. أما تدخل غير المسؤول فقد يؤدي إلى اتهام الأبرياء وانتهاك الخصوصية أو فرض أحكام اجتماعية على أشخاص دون التحقق من الوقائع. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن مأرب أو تعز أو أي محافظة يمنية أخرى، فإننا نتحدث عن مجتمعات لها خصوصيتها وتاريخها وعلاقاتها الاجتماعية، لكنها تشترك في احتياجات أساسية: الشعور بالأمان واحترام الحقوق والحصول على الخدمات والقدرة على ممارسات الحياة اليومية دون خوف أو نزاعات مستمرة. ويمكن أن يبدأ لسم المجتمع من مواقف تبدو بسيطة، كأن يمتنع الإنسان عن نشر خبر لم يتأكد منه أو يتدخل بحكمة لتهدئة خلاف أو يساعد في تنظيم مبادرة لخدمة الحي، أو يرفض التمييز بين الناس بحسب مناطقهم أو انتماءاتهم. مستمعين، الآن نذهب بكم إلى فاصل قصير وثم نعود في فقرتنا الثانية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. من التكاتف إلى الممارسة، ماذا نستطيع أن نفعل؟ تحدثنا قبل الفاصل عن العلاقة بين المجتمع والأمن والاستقرار، وأوضحنا أن المجتمع ليس بديلاً عن مؤسسات الدولة، لكنه شريك أساسي في بناء بيئة تقوم على التعاون واحترام الحقوق. والآن ننتقل من الفكرة إلى الممارسة ونطرح سؤالاً مباشراً: إذا أردنا مجتمعاً أكثر تعاوناً وتماسكاً، فما الذي يمكن أن نفعله في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا والحياة اليومية؟ نبدأ من الأسرة، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يعبر عن غضبه وكيف يحل خلافاته. فعندما يتعلم الأبناء أن الاختلاف لا يبرر الإهانة، وأن الاعتراف بالخطأ ليس عيبا، وأن الاستماع إلى الطرف الآخر لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، فإنهم يكتسبون مهارات تساعدهم على التعامل مع الخلافات بطريقة أكثر نضجا أو أكثر نضجا. وفي المقابل، عندما ينشأ الطفل على أن القوة هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق، أو أن الإساءة إلى الآخرين أمر مقبول إذا اختلفوا معه، فإن هذه الأفكار قد تؤثر في علاقاته عندما يكبر. ولهذا فإن التربية على الاحترام والمسؤولية ليست مسألة أسرية خاصة فقط، بل لها أثر أوسع في طريقة تعامل الناس داخل المجتمع. ثم نأتي إلى المدرسة والجامعة، فهما لا تؤديان دورا تعليميا فحسب، بل توفران بيئة يمكن أن يتعلم فيها الطلاب العمل الجماعي واحترام النظام وتحمل المسؤولية وتقبل الاختلاف. ويمكن للأنشطة الطلابية والمبادرات التطوعية أن تساعد على بناء هذه المهارات بصورة عملية. فعندما يعمل الطلاب معا لتنظيم نشاط علمي أو ثقافي، أو لمساعدة زملائهم، أو للمحافظة على مرافق جامعتهم، فإنهم يتعلمون تقسيم المسؤوليات واحترام الوقت والتعاون لتحقيق هدف مشترك. وهنا لا ينبغي أن نفهم العمل التطوعي على أنه بديل عن واجبات المؤسسات التعليمية والجهات المسؤولة عن الخدمات، بل هو وسيلة للمشاركة وخدمة المجتمع ضمن إمكانات المتطوعين واختصاصاتهم. أما الشباب فيستطيعون الإسهام في مجتمعاتهم من خلال مبادرات متنوعة مثل دعم التعليم ونشر المعلومات الموثوقة ومساعدة الأسر المحتاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والبيئية. وتؤكد الأمم المتحدة في أعمالها المتعلقة بالشباب وبناء السلام أهمية إشراك الشباب في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، وعدم النظر إليهم باعتبارهم مجرد متلقي للقرارات. فالشاب الذي يشارك في مبادرة لخدمة الشيء أو لخدمة الحياة والجامعة، أو يسهم في توعية زملائه بمخاطر الأخبار المضللة الذي نعيشها اليوم بكثرة، أو ينظم نشاطا تعليميا، يمارس نوعا من المسؤولية المدنية التي يمكن أن تعزز المشاركة والانتماء. لكن من المهم أيضا ألا نحمل الشباب وحده مسؤولية الإصلاح، أو نتوقع منهم معالجة مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة لا يملكون أدوات حلها. فالمشاركة الفاعلة تحتاج إلى دعم وفرص مناسبة وبيئة تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تخصهم. ونصل الآن إلى الإعلام الذي يؤدي دورا مؤثرا في تشكيل تصورات الناس عن الأحداث، خصوصا في أوقات الأزمات. فالمعلومات التي ينشرها شخص واحد قد تصل إلى عشرات أو مئات، بل إلى ملايين الأشخاص خلال وقت قصير، وقد تكون هذه المعلومة صحيحة ومفيدة، وقد تكون غير دقيقة أو منقوصة أو منقولة خارج سياقها أو من جهة ليست أهل الثقة. لنتخيل أن خبرا غير مؤكد انتشر عن حادثة في إحدى المناطق، قد يعيد للناس نشره بدافع القلق والرغبة في تحذير الآخرين، ثم يتعامل بعضهم معه على أنه حقيقة، وتبدأ الاتهامات وردود الفعل قبل صدور معلومات موثوقة. في مثل هذه الحالة تكون المسؤولية الإعلامية والمجتمعية هي التحقق من الخبر والرجوع إلى الجهات المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الحاصلة في الفترة الأخيرة. لا يجب أن نقوم بنشر كل ما يصل إلينا، سواء من مواقع على الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع آخر. يجب أن نتوخى الحذر والتريث حتى تصدر الجهات الرسمية هذه الأخبار. وهذا ينطبق على الصحفيين والمذيعين، كما ينطبق على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. فكل شخص ينشر معلومة أمام الآخرين يتحمل مسؤولية تجاه دقتها وطريقة عرضها. ومن واجب الإعلام أيضا أعزائي المستمعين أن يميز بين النقد والتحريض، فالنقد المسؤول يناقش القرارات والتصرفات والأداء استنادا إلى معلومات، بينما قد يؤدي التحريض إلى استهداف الأشخاص أو المجموعات وإثارة العداوات وتعميم الاتهامات دون أدلة. وفي الوقت نفسه لا ينبغي استخدام الدعوة للاستقرار ذريعة لمنع النقاش أو تجاهل شكوى الناس، فالمجتمع يحتاج إلى مساحة للنقد المسؤول وإلى معلومات دقيقة وإلى وسائل تتيح للمواطن التعبير عن احتياجاته ومطالبه بطرق سلمية.
ومن المجالات المهمة أيضا التكافل الاجتماعي، فعندما تمر أسرة بظروف صعبة يستطيع المحيطون بها تقديم المساعدات بحسب قدرتهم أو بحسب قدرتهم، سواء من خلال دعم تعليمي أو مساعدة غذائية أو إرشادها إلى جهة تقدم خدمة مناسبة. لكن نجاح المبادرات يحتاج إلى شفافية واحترام خصوصية المستفيدين والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم استغلال الحاجة لتحقيق مصالح شخصية أو فرض مواقف على الناس. كما أن التكافل لا ينبغي أن يقتصر على المناسبات والأزمات الكبيرة، فمساندة الطالب يحتاج إلى مساعدة تعليمية أو دعم شخص يحتاج عن فرص عمل أو التعاون في حل مشكلة عامة، كلها صور من صور المشاركة المجتمعية. وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو المحافظة على المنتجات العامة، فالطريق والمدرسة والمستشفى والكهرباء وغير ذلك ليس ملكا لفرد واحد، وإنما مرافق ينتفع بها المجتمع، والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة مع بقاء واجب الصيانة والإدارة على الجهات المختصة. مستمعينا، دعونا نضع أمام أنفسنا ثلاثة أسئلة عملية. أولا، عندما يصلنا خبر مهم هل نتحقق منه قبل نشره؟ ثانيا، عندما نرى خلافا بين أشخاص هل نساعد على تهدئته بالطرق المناسبة أم ننحاز إلى رواية واحدة قبل الاستماع للجميع؟ ثالثا، عندما نرى مشكلة في الحي أو المدرسة أو الجامعة أو في الشارع عام، لا نكتفي بالشكوى أم نبحث عن وسيلة مشروعة للمشاركة في حلها أو إيصالها إلى الجهة المسؤولية؟ ليست هذه الأسئلة دعوة إلى أن يتحمل المواطن كل الأعباء، بل دعوة إلى معرفة المساحة التي يستطيع أن يتحرك فيها والتمييز بين ما يمكنه فعله وما يحتاج إلى تدخل مؤسسي. فالتكاتف الحقيقي لا يعني أن يتولى الناس جميع المهام، بل أن يؤدي كل طرف دوره وأن تتكامل الجهود دون تجاوز للاختصاصات أو انتقاص من الحقوق. وبعد هذا الفاصل أعزائي المستمعين، نعود إلى تاريخ اليمن ونتوقف عن ثورة 26 سبتمبر لنبحث في دور القوى الاجتماعية والقبلية والمدنية وكيف أثرت مواقفها المختلفة في الأحداث التي أعقبت الثورة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، فإن العودة إلى التاريخ تساعدنا على فهم طبيعة التحولات التي مرت بها الأوطان، وكيف يمكن للتجارب التاريخية أن تمنح الأجيال الجديدة دروسا مهمة في المسؤولية الوطنية والعمل المشترك والسعي نحو مستقبل أفضل. ويحتل 26 من سبتمبر عام 1962 مكانة بارزة في تاريخ اليمن الحديث، بوصفه محطة شهدت تحولا سياسيا مهما بإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية. وقد ارتبطت هذه المرحلة بتطلعات نحو التغيير وبآمال واسعة في تطوير حياة المجتمع وتعزيز فرص التعليم وتوسيع مجالات المشاركة في الحياة العامة. وعند قراءة هذه المحطة التاريخية من المهم أن ننظر إليها في سياقها الزمني والاجتماعي، وأن ندرك أن تاريخ الأوطان يتشكل عبر مراحل متعددة تتداخل فيها الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتأثر فيها حياة الناس بما تشهده بلادهم من تحولات. فالتاريخ ليس مجرد أحداث نذكر تواريخها أو أسماء نستعيدها في المناسبات الوطنية، بل هو سجل لتجارب المجتمعات وما مرت به من تغيرات وما سعت إليه من تطلعات، وما يمكن للأجيال اللاحقة أن تستفيد منه في فهم حاضرها والتخطيط لمستقبلها. مستمعي الكرام، من الحديث عن ثورة 26 من سبتمبر يفتح أمامنا مجالا أوسع للتأمل في مفهوم الوطن وفي مسؤولية المجتمع تجاه بناء الدولة وتعزيز الروابط التي تجمع أبنائه. فالوطن لا يقوم على المؤسسات وحدها ولا على الجهود الفردية بمعزل عن الآخرين، بل يحتاج إلى تعاون متواصل بين مختلف مكوناته وإلى شعور مشترك بالمسؤولية تجاه القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال. ومن هنا تبرز أهمية الوعي الوطني الذي يساعد الإنسان على إدراك حقوقه وواجباته ويجعله أكثر حرصا على احترام الآخرين والمحافظة على الممتلكات العامة والمساهمة في الأعمال التي تحقق النفع للمجتمع. كما أن استحضار المناسبات الوطنية يمكن أن يكون فرصة لتعزيز التعارف والتقارب بين أبناء المجتمع واستذكار ما يجمعهم من روابط اجتماعية وثقافية وإنسانية، والتأكيد على أن خدمة الوطن مسؤولية تتسع للجميع مهما اختلفت مناطقهم أو تجاربهم أو تجاربهم أو اهتماماتهم. إن المجتمعات التي تحافظ على تماسكها تدرك أهمية القواسم المشتركة وتحرص على تنمية روح التعاون بين أفرادها وتمنح المبادرات الإيجابية مساحة للنمو والتأثير، فكلما شعر الفرد بأن له دورا في محيطه ازدادت فرصة مشاركته في معالجة المشكلات والمساهمة في تحسين ظروف الحياة. ومن أبرز المجالات التي يظهر فيها هذا الدور مجال التعليم، فالمدرسة والجامعة لا تقتصران على تقديم المعرفة العلمية، بل تسهمان أيضا في تنمية مهارات الحوار واحترام التنوع والعمل الجماعي وكذلك تحمل المسؤولية. وعندما يتعلم الطالب أن الاختلاف في الرأي لا يمنع التعاون وأن نجاح العمل الجماعي يحتاج إلى الاستماع للآخرين واحترام أدوارهم، فإنه يكتسب مهارات تساعده في حياته الدراسية والمهنية والاجتماعية. وتأتي الأسرة في مقدمة المؤسسات التي تسهم في بناء هذه القيم، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى التعاون وأهمية احترام الكبير والعناية بالصغير ومساعدة الآخرين والحرص على حل المشكلات بالتفاهم والهدوء. وحين تتكامل جهود الأسرة مع المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، تتسع فرص بناء جيل يدرك أن المسؤولية الوطنية تبدأ من السلوك اليومي، وأن القيم التي نتحدث عنها في المناسبات ينبغي أن تظهر في تعاملاتنا وممارساتنا. أما وسائل الإعلام فلها دور مهم في تقديم التاريخ والمناسبات الوطنية بلغة مسؤولة، تساعد الجمهور على فهم الأحداث في سياقها وتقدم المعلومات بصورة واضحة ومتوازنة بعيدا عن المبالغة أو إثارة الحساسيات بين أبناء المجتمع أو التهويل. فالكلمة الإعلامية لا تقتصر وظيفتها على نقل المعلومة، بل يمكنها أيضا أن تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الثقة وتسليط الضوء على المبادرات التي تجمع الناس حول أهداف وطنية مشتركة، مثل دعم التعليم وتحسين الخدمات وتشجيع العمل التطوعي. وهنا تظهر أهمية الإعلام الذي يربط بين الذاكرة الوطنية واحتياجات الحاضر، فلا يكتفي باستعراض الماضي، بل يستخلص منه موضوعات تساعد المجتمع على التفكير في مستقبله وتدفع الأفراد إلى المشاركة في الأعمال الإيجابية التي تعود بالنفع للجميع.
مستمعينا الكرام، ومن الجوانب المهمة أيضا دور الشباب في ترجمة هذه المعاني إلى مبادرات عملية. فالشباب يمتلكون طاقات وأفكار وقدرات يمكن توجيهها نحو مجالات متعددة، من بينها المبادرات التعليمية والأنشطة الثقافية والحملات التطوعية ونشر الوعي الصحي والبيئي والثقافي كذلك، والمشاركة في الأنشطة التي تخدم الأحياء والمدارس والجامعات. ولا يشترط أن تكون المبادرة كبيرة حتى يكون لها أثر، فقد تبدأ بفكرة بسيطة أو بجهد مجموعة من المتطوعين أو بمساعدة طالب يحتاج للدعم أو بتنظيم نشاط يسهم في نشر المعرفة بين أفراد المجتمع. ومع استمرار هذه المبادرات وتعاون المؤسسات والأفراد والمجتمع، يمكن أن تشكل أو أن تتشكل ثقافة مجتمعية تشجع على العطاء وتمنح العمل التطوعي قيمة أكبر وتساعد على توجيه الطاقات نحو أهداف نافعة. كما أن المحافظة على الترابط الاجتماعي تتطلب الاهتمام بالتواصل بين الأجيال والاستفادة من خبرات كبار السن وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وتعزيز روح الاحترام المتبادل داخل الأسرة والمجتمع. فلكل جيل تجربته وظروفه، ويمكن للحوار بين الأجيال أن يساعد على نقل الخبرات والمعلومات وفهم المتغيرات وتطوير أساليب التعامل مع التحديات الجديدة، مع الحفاظ على القيم الإيجابية التي تعزز التماسك والتعاون. ومن هنا فإن الاستفادة من التاريخ لا تعني الوقوف عند الماضي، بل تعني فهمه والاستفادة من تجاربه في بناء الحاضر. فالمجتمع الذي يعتني بذاكرته الوطنية ويهتم بتعليم أبنائه ويشجع المشاركة الإيجابية يمتلك فرصة أفضل لتطوير قدراته والاستعداد للمستقبل. إذن إن ثورة 26 من سبتمبر محطة مهمة في تاريخ اليمن، واستحضارها يتيح لنا الحديث عن التحولات التي شهدتها البلاد، عن أهمية التعليم والوعي والمشاركة المجتمعية في مسيرة بناء الأوطان. ويمكننا أن نجعل هذه المناسبة فرصة لتجديد الاهتمام بالقيم التي يحتاجها المجتمع في كل زمان، وفي مقدمتها التعاون، احترام القانون، المحافظة على الحقوق، وتقديم المصلحة العامة، وتشجيع كل جهد يسهم في تحسين حياة المواطنين. مستمعينا الكرام، إن تعزيز الأمن والاستقرار لا يرتبط بالإجراءات الرسمية وحدها، بل يتصل أيضا بمدى وعي الأفراد بمسؤولياتهم وحرصهم على احترام حقوق الآخرين وقدرتهم على التعاون في معالجة القضايا المشتركة. فحين يحرص المواطن على أداء واجبه ويحافظ على الممتلكات العامة ويسهم في نشر المعرفة ويتعامل مع الآخرين بروح من الاحترام والتفاهم، فإنه يشارك في بناء بيئة اجتماعية أكثر استقرارا وتماسكا. وكلما تسعت دائرة التعاون بين الأسرة والمدرسة والجامعات والمؤسسات الإعلامية والمبادرات المجتمعية، أصبحت الفرص أكبر لترسيخ هذه القيم وتحويلها من أفكار عامة إلى سلوك يومي ملموس. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية بناء المستقبل لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة يستطيع كل فرد أن يسهم فيها بما يمتلكه من معرفة أو خبرة أو وقت أو قدرة على المبادرة. مستمعينا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لنأتي لنكمل الحلقة.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا لا يعتمد على المؤسسات وحدها، بل يبدأ أيضا من سلوك الفرد من الطريقة على المعلومات والأخبار التي تصل إليه، خصوصا في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات بين الناس. فكل يوم نتلقى عشرة الأخبار ورسائل منشورة، بعضها يحمل معلومات صحيحة وبعضها الآخر قد يكون غير دقيق أو منقوصا، وقد تكون هناك معلومات لا نعرف مصدرها أو الظروف التي وردت فيها. وهنا تظهر أهمية الوعي الذي يساعدنا على التمييز بين ما نعرف صحته وما يحتاج إلى التحقق قبل تصديقه أو نشره. مستمعينا الكرام، إن الشائعة قد تبدأ برسالة قصيرة أو صور أو مقطع فيديو أو صوتي متداول أو خبر ينقله الشخص عن آخر، ثم تنتشر بين الناس بسرعة حتى يظن البعض أن كثرة تداولها دليل على صحتها، لكن الحقيقة أن انتشار المعلومة لا يجعلها صحيحة، وأن تكرار الخبر من مصادر متعددة لا يعني بالضرورة أن هذه المصادر مستقلة أو موثوقة. ولهذا فإن أول خطوة في التعامل الواعي مع الأخبار هي التوقف قبل النشر. فعندما يصلنا خبر يتعلق بالمجتمع أو بالأوضاع الأمنية والخدمة أو بشخص معنيين، علينا أن لا نتسرع في إعادة إرساله، بل نبحث عن مصدره ونتأكد من تاريخ نشره ونراجع ما إذا كانت هناك جهة موثوقة قد أكدت صحته. وقد يكون الخبر قديما وأعيد نشره على أنه حدث جديد، أو تكون الصورة صحيحة لكن جرى ربطها بوقائع مختلفة، أو يكون المقطع مقتطعا من سياق لا يوضح حقيقة ما حدث. وفي مثل هذه الحالات قد يؤدي غياب التحقق إلى تكوين انطباعات خاطئة حتى لدى أشخاص لا يقصدون الإساءة إلى أحد. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع فقط على من ينشئ المعلومة المضللة، بل تمتد أيضا إلى من يقولها دون تحقق، خاصة من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين أو النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك لنتوقف عند مثال بسيط من حياتنا اليومية. قد تصل إلى أحدنا رسالة تحذر من أمر معين في منطقة ما، أو تتحدث عن حادثة لم تتضح تفاصيلها، فيسارع إلى نشرها في مجموعة العائلة والأصدقاء أو على حسابه الخاص، سواء في فيسبوك أو إنستغرام أو أي موقع آخر. كذلك إذا كانت الرسالة غير صحيحة، فقد يتسبب نشرها في إثارة القلق أو إرباك الناس أو دفعهم إلى اتخاذ قرارات بناء على معلومات غير دقيقة. أما إذا كانت المعلومة تتعلق بخطر حقيقي، فإن التعامل الصحيح معها يكون بالرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة ونقل المعلومات المؤكدة دون إضافة تفاصيل لم يثبت صحتها. وهذا يعني أن الوعي لا يدعونا إلى تجاهل الأخبار أو عدم الاهتمام بما يجري حولنا، بل يدعونا إلى التعامل معها بمسؤولية والتمييز بين التحذير المبني على معلومات موثوقة وبين الرسائل التي تثير الخوف دون دليل واضح. كما أن من المهم ألا نجعل مشاعرنا أو توقعاتنا بديلا عن التحقق، فقد نسمع خبرا يتفق مع ما نعتقده فنميل إلى تصديقه بسرعة، أو نقرأ معلومة تخالف توقعاتنا فنفرضها دون أن نفحصها. وفي الحالتين يساعدنا التفكير الهادئ إلى مراجعة المعلومات قبل إصدار الأحكام. إن السؤال عن مصدر الخبر ليس تشكيكا في الأشخاص، بل هو خطوة طبيعية للتأكد من المعلومات، خصوصا عندما تكون مرتبطة بحياة الناس أو الأمن أو غير ذلك. ومن المفيد أن نسأل أنفسنا قبل مشاركة أي منشور: من نشر هذه المعلومة أولا؟ هل يوجد مصدر موثوق واضح يمكن الرجوع إليه؟ هل تؤكدها جهات موثوقة ورسمية؟ وهل نشرها الآن يقدم فائدة حقيقية، أم أنه قد يسبب ضررا أو يثير القلق دون ضرورة؟ كذلك أن طرح هذه الأسئلة البسيطة يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرار أكثر مسؤولية، ويمنحنا فرصة لتجنب أخطاء قد يصعب تصحيحها آثارها بعد انتشار المعلومة. كذلك مستمعينا الكرام، من الجوانب المهمة في مواجهة الشائعات الانتباه إلى طريقة حديثنا عن الآخرين، فقد تنتشر معلومات تتعلق بأشخاص أو أسر أو مجموعة اجتماعية وتكون مبنية على رواية واحدة أو اتهام لم تثبت صحته. وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن نبتعد عن إعادة تداول الاتهامات أو إصدار الأحكام على الأشخاص اعتمادا على منشورات غير موثوقة، وأن نحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم. فسمعة الإنسان وكرامته ليست موضوعا لتداول دون مسؤولية، كما أن نقل معلومة غير مؤكدة قد يسبب أضرار اجتماعية يصعب تداركها حتى لو حذف الناشر المنشور لاحقا. ومن هنا فإن الوعي الإعلامي يرتبط أيضا بالأمانة في نقل المعلومات والحرص على عدم تحويل الظنون إلى حقائق، وعدم اعتبار كل ما ينشره الآخرون دليلا كافيا لإدانة شخص أو الحكم عليه، هذا من الجهة الشخصية. وهذه المسؤولية تشمل الجميع، سواء كنا صحفيين أو طلابا أو موظفين أو أفرادا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل.
أما بالنسبة إلى الصحف والإعلام فإن مسؤولية التحقق تزداد أهمية، لأن المعلومة التي يقدمها قد تصل إلى جمهور واسع، وقد يعتمد عليها المستمع أو المشاهد أو القارئ في تكوين فهمه للأحداث. ولهذا فإن العمل الإعلامي المسؤول يقتضي التأكد من المصادر والتمييز بين الوقائع والآراء وعدم تقديم المعلومات غير المؤكدة على أنها حقائق ثابتة، مع الحرص على تصحيح الأخطاء متى اتضحت. فالمصداقية لا تعني أن الإنسان لا يخطئ أبدا، بل تعني أن يكون حريصا على الدقة ومستعدا للاعتراف بالخطأ وتصحيحه، وألا يتمسك بمعلومة ثبت عدم صحتها. مستمعينا الأعزاء، ولا تقتصر مواجهة الشائعات على الامتناع عن نشرها، بل تشمل أيضا المساهمة في نشر الوعي بين أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء الدراسة والعمل والمجتمع بأكمله. فيمكن للأب والأم أن يوجه أبنائهما إلى التحقق من الأخبار، ويمكن للمعلم أن يشرح لطلابه الفرق بين المصدر الموثوق والمصدر المجهول، ويمكن للجامعة أن تشجع على التفكير النقدي والبحث عن الأدلة، كما يمكن لوسائل الإعلام أن تقدم رسائل توعوية تساعد الجمهور على التعامل مع المعلومات بصورة أفضل. وحتى في مجموعة التواصل أو يمكن أن نرسخ أسلوبا بسيطا في التعامل مع الأخبار، أي يقوم على طلب المصدر قبل إعادة النشر، وتجنب تداول الرسائل التي لا نعرف حقيقتها، والحرص على أن تكون المجموعة وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات المفيدة، لا مساحة لانتشار الأخبار المضللة وغير المؤكدة. إذن مستمعينا، نذهب بكم الآن إلى فاصل فني ومن ثم نعود.

إذن مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج على الهواء التي ناقشنا فيها دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار. والرسالة التي نخرج بها هي أن الاستقرار لا يتحقق بالجهود الرسمية وحدها، بل يحتاج أيضا إلى وعي المجتمع واحترام القانون ورفض نشر الشائعات والتحريض والتعاون في مواجهة التحديات. ويبقى السؤال، ما الذي يستطيع كل واحد منا أن يقدمه لمجتمعه ليكون جزءا من الحل؟ كان معكم من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوث السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلقاكم في موضوع جديد الأسبوع المقبل في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، يقرأها عليكم محمد عقيل، والبداية بأبرز ما جاء فيها. الحكومة: عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية. فتح مظاريف العطاءات لتنفيذ 9 مشاريع تنموية وخدمية في مديرية حريب مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أكدت الحكومة اليمنية أن إعلان فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي انطلاق عملية فجر اليمن جاء انطلاقا من مسؤوليات الدستورية والقانونية في حماية المواطنين وصون السيادة اليمنية على أجواء البلاد وأراضيها ومياهها الإقليمية. وأوضحت الحكومة أن انطلاق العملية يمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب واستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية ووصولا إلى العاصمة صنعاء، مشيرا إلى أن غايتها إنهاء دوامة الحرب واستعادة الأمن والاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة ومنع جماعة مسلحة من مصادرة قرار اليمنيين وإعادتهم إلى القتال كلما تعرض السلام مع مصالحها ومصالح داعميها في النظام الإيرانية. جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية أمام مجلس الأمن خلال الجلسة المفتوحة المخصصة لمناقشة الحالة في الشرق الأوسط اليمن، والذي ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي. وجددت الحكومة اليمنية تأكيد أن هذه العمليات ليست حربا على سكان أي منطقة أو محافظة ولا على مذهب أو فئة اجتماعية، بل تأتي في إطار مسؤولية الحكومة عن حماية مواطنيها واستعادة مؤسساتها الوطنية وحصر السلاح وقراري الحرب والسلم يد الدولة وفقا للقانون. وأشارت إلى أن جوهر المعركة يتمثل في المواجهة بين الشعب اليمني وحكومته الشرعية ومؤسسات دولته من جهة والميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني من جهة أخرى. وأكدت الحكومة التزامها بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وحرصها على أعلى درجات الانضباط والتقيد بقواعد الاشتباك وحماية المدنيين والممتلكات والمنشآت المدنية ومنع أعمال الثار والانتقام وضمان المعاملة الإنسانية للأسرى والجرحى والتحقيق في أي تجاوزات لهذه الالتزامات وفتح الباب أمام المغرر بهم للعودة والانحياز إلى الدولة ومؤسساتها. وأشارت إلى أن تحقيق السلام الحقيقي والشامل والمستدام سيظل هدفا ثابتا للحكومة، مؤكدة أن السلام المنشود هو الذي ينهي الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها وقرارها الوطني بما يحمي حقوق المواطنين ويصون حريتهم وكرامتهم ويمنع تحول اليمن إلى منصة لتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفقا للمرجعيات المتفق عليها وفي مقدمة قرار مجلس الأمن رقم 2216، مجددة دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن. تخوض وحدات القوات المسلحة مواجهة مستمرة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني على امتداد خطوط القتال في محافظة مأرب ضمن عمليات فجر اليمن. ونفذت وحدات القوات المسلحة مسنودة بالمقاومة الشعبية هجومات على مواقع متعددة تتمركز فيها الميليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية، تمكنت خلالها من دحر الميليشيا من عدة مواقع بعد اختراق تحصيناتها وتفكيك خرائط الألغام التي زرعتها وتكبيد ميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وفقا للمركز العالمي للقوات المسلحة. وفي الجبهات الشمالية والشمالية الغربية تواصل القوات المسلحة تنفيذ أعمال التعرضية واستهداف مواقع وقدرات الميليشيات على امتداد خطوط التماس بالتزامن مع عمليات رصد واستطلاع مستمرة لتحركاتها وتعزيزاتها. وبتوازي يواصل الطيران الحربي والطيران المسير إلى جانب المدفعية وراجمات الصواريخ استهداف وتدمير مواقع وتحشيدات الميليشيات ومراكز قيادية ومخازن ومرابض أسلحة وسلاح الطيران المسير على امتداد خطوط الموجة أو المواجهات في مناطق أو في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المواجهات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية الإرهابية واستشهاد عدد 22 من أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية وإصابة آخرين. أعلن احتشاد القبائل المديرية ترحب بمحافظة صنعاء النفير الوطني والتعبئة العامة لدعم ومساندة القوات المسلحة والمقاومة الشعبية والأجهزة الأمنية في المعركة الوطنية الشاملة ضمن عملية فجر اليمن التي أطلقها فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعادة مؤسسات الدولة وتحرير ما تبقى من أراضي اليمن من سيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، واستجابة لدعوة فخامته للتعبئة العامة والنفير الوطني. وأكد البيان الصادر عن الاحتشاد تلقت وكالة الأنباء اليمنية 7 نسخة منه وقوف أبناء يرحب إلى جانب الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة، داعيا أبناء القبائل اليمنية إلى توحيد الصفوف والوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. كما ضغط قبائل أرحب أبناء المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى عدم الزج بأبنائهم في حملات التحشيد والتجنيد التي تقوم بها الميليشيات للزج بهم في حروبها العبثية التي تخدم الأجندة الإيرانية بالمنطقة وتضر بالمصلحة اليمنية. وشدد البيان على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لاستعادة مؤسسات الدولة وتحويل الأراضي المحتلة من الميليشيات المدعومة إيرانيا واستكمال أهداف ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر في القضاء على مخلفات الإمامة والاستعمار ومشاريع التمييز الطائفي والمناطقية. وأدان البيان الاعتداءات التي تستهدف المملكة العربية السعودية والمنشآت والأعيان المدنية والمقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ والمسيرات الإيرانية. وأعرب البيان عن تقدير أبناء أرحب لمواقف المملكة العربية السعودية الأخوية الصادقة الداعمة للشعب اليمني ومساندتها للشعب اليمني في معركة أو في معركته لاستعادة مؤسسات دولته ونظامه الجمهوري وتحرير أراضيه التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإرهابية بالقوة وإنهاء معاناة الشعب اليمني الإنسانية التي صنعتها ميليشيات الحوثي. احتفلت الكلية التطبيقية للعلوم والتكنولوجيا بجامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة مأرب بتخريج دفعة جديدة من طلابها بصمة شفاء تضم 126 طالبا وطالبة في تخصصات مساعد طبيب عام ومساعد طبيب أسنان وفني صيدلة وفني قبالة وتوليد، كذلك مساق دبلوم عالي، تزامنا مع احتفالات الشعب اليمني بالأعياد الوطنية لثورة 26 سبتمبر المجيدة و14 أكتوبر الخالدة وانطلاق المعركة الشاملة لاستعادة مؤسسات الدولة وعملية فجر اليمن. وفي الحفل التكريمي الذي أقيم بالمناسبة هنأ مدير فرع الجامعة الدكتور إسماعيل الحفصي وعميد الكلية الدكتور عبد الغني الجرمية طلاب والطالبات الخريجين والخريجات بهذا اليوم الذي يعتبر تتويجا لهم بعد سنوات من الجد والمثابرة والاجتهاد في التحصيل العلمي والتطبيق العملي. وحث الخريجين على الاستمرار في تطوير أنفسهم ومتابعة كل ما هو جديد من علوم ومعارف تخصصاتهم وأن يحرصون على أن يكونوا إضافة نوعية متميزة لقطاع الطب في المحافظة والمحافظات الأخرى والتفاني في خدمة مجتمعهم ووطنهم. فيما أكد الخريجون في كلمتهم على تسخير ما تلقوه من علوم ومعارف في خدمة القطاع الصحي وخدمة المجتمع بتفان وإخلاص والالتزام بأخلاقيات المهنة والإسهام في تحسين مستوى الخدمات الطبية. تم في مبنى المجلس المحلي بمديرية حاريب محافظة مأرب فتح مظاريف العطاءات المقدمة للمناقصة العامة رقم 1 لسنة 2026 لتنفيذ 9 مشاريع خدمية وتنموية بكلفة إجمالية بلغت 1,025,500,000 ريال يمني بتمويل محلي. وأجرت عملية فتح المظاريف من قبل لجنة المناقصات والمزايدات الفرعية بالمديرية برئاسة مدير عام المديرية مسفر العقيلي وبحضور ممثلين عن مكاتب شركات المقاولات المتقدمة لتنفيذ المشاريع التي توزعت على قطاعات التربية والتعليم والصحة العامة والشباب والرياضة والزراعة والأمن والحماية. وأوضح رئيس لجنة المناقصات بالمديرية العقيلي لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن عدد العطاءات المقدمة للتنافس على تنفيذ المشاريع بلغ 39 عطاء حيث أجرت إحالتها عقب انتهاء عملية فتح المظاريف إلى لجنة التحليل الفني والمالي لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون لقانون المناقصات والمسايدات. بعث سفير اليمن لدى روسيا الاتحاد الدكتور أحمد الوحيشي مع مدير دائرة التعاون الدولي في وزارة الطاقة الروسية فولودمير خازوف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما في ذلك مجالات الطاقة والنفط والغاز والثروة السمكية والزراعة إلى جانب سبل إقرار مذكرات التفاهم بين الجانبين. واطلع السفير الوحيشي المسؤول وأطلع السفير الوحيشي المسؤول الروسي على مستجدات الأوضاع في اليمن، مشيرا إلى تأكيد الحكومة اليمنية على استعادة مؤسسات الدولة كافة في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي وبسط سيادة الدولة على كامل التراب اليمني. من جانبها كاد المسؤول الروسي أن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل اللجنة المشتركة بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، تمهيدا للتحضير للذكرى المئوية للعلاقات الودية بين البلدين الصديقين. انتهت النشرة، نذكر بأبرز العناوين. الحكومة عملية فجر اليمن تمثل مرحلة جديدة في مسار استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي. القوات المسلحة في مأرب تواصل عملياتها ضد ميليشيات الحوثي الإرهابية. فتح مطارف العطاءات لتنفيذ 9 مشاريع تنموية وخدمية في مديرية حريب مأرب. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي. دمتم ودام الوطن في نصر وعزة في أمان الله.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وأن لا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستنمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، مطالبتك بفاتورة شراء الأدوية والمستلزمات الطبية يحميك من الاستغلال ويساعد الجهات المختصة في ضبط المخالفين. مع تحيات مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: لأن الوطن أغلى ولأن تماسكنا هو سر قوتنا، يا أبناء اليمن الأوفياء، يا كل جمهوري عتيد، لنكن يدا واحدة وصدرا واحدا وصوتا واحدا يدعم جيشنا وأمننا. إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، صوت يجمعنا على كلمة سواء ويوحدنا خلف راية الوطن.
5: افتتاح العيادة الاستشارية الأولى لأمراض السكري والباطنية العامة وأمراض الجهاز الهضمي
6: بإشراف الدكتور علي العمري، استشاري أول أمراض السكري والباطنية العامة، دكتورة الأكاديمية الطبية صوفيا بلغاريا.
5: دكتور جهاد العمري، طبيب عام جامعة صنعاء،
6: تشخيص ومعالجة أمراض السكري،
5: أمراض الباطنية العامة،
6: أمراض الجهاز الهضمي،
5: الأمراض المزمنة، الروماتيزم والضغط،
6: أمراض الصدر، الحساسية والربو.
5: وقت الدوام من السبت إلى الخميس من الساعة 4 عصرا إلى 9 مساء.
6: العنوان: شارع الجامعة أمام مستشفى الشهيد محمد هائل، جوار صيدلية جهاد الحديثة.
5: للحجز والاستفسار
6: 718-758-6222، واتساب
5: 777-739-396.

الإخوة والأخوات مربي الأغنام والماعز في محافظة مأرب، بادروا إلى تحصين حيواناتكم ضد مرض جدري الأغنام والماعز وطاعون المجترات الصغيرة في مديرية مأرب المدينة، مأرب الوادي وحريب ورغوان. تستمر الحملة حتى 19 من أكتوبر، مع العلم أن التحصين مجاني من قبل الدولة، آملين تعاون المزارعين ومربي المواشي بالمبادرة والإقبال، وكذلك تعاون الوجهات الاجتماعية والخطباء والوعظاء في عملية التوعية. مع تحيات وزارة الزراعة والري ومكتب الزراعة بمحافظة مأرب واللجنة الدولية

0: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
1: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

0: مع حلول ذكرى ثورة 1948 ضد النظام الإمامي، واليمنيون يحتفون بقيلها العظيم الثائر القرنعي ورفيقه الحميقاني. ها هي مأرب الجود تحمل السلاح لمواجهة ميليشيا الكهنوت والإرهاب السلالية الحوثية. وكما كانت الرصاصة اليمانية القرنعية الأولى لسحق رأس الطاغية المجرم الكهنوتي يحيى حميد الدين ماربية مرادية، فقد كانت الترس الجمهوري للدفاع عن الجمهورية وقوات الردع لفك حصار السبعين يوما، وهي اليوم السيف الجمهوري الذي يذود عن حياض الجمهورية ويسحق مشروع السلالة على أسوار محافظة مأرب. حلقتنا هذه عن القيل اليماني العظيم الثائر علي ناصر القرنعي، مرحبا بكم.
1: برنامج بالمسند.

0: وحدها الثورات الحقيقية لا تشيخ، ووحدهم الثوار الحقيقيون لا يموتون، بل أحياء في أسفار التاريخ يلهمون بعد أن حجزوا لأنفسهم مساحات شاسعة في صفحات النضال، ورسموا بالرصاصة والقلم ملامح غدنا المشرق، واستوطنوا بأعمالهم المائزة تفاصيل حياتنا والوجدان. الثائر علي ناصر القردعي واحد من هؤلاء، مضى ببسالته المستمدة من الأجداد وصلابته المقدودة من الصخر وعزيمته الرافضة للقهر، مضى مدافعا عن الكرامة، متمردا على الإمامة، مصوبا رصاصته على رأسها، رأس الإمام الطاغية يحيى حميد الدين، محفزا أقرانه على مواصلة النضال والبقاء على قيد ثورة. ولد الشيخ القردعي في مأرب الحضارة 1885، وتحديدا في قرية رحبة، ليخلف بعد 41 عاما أباه المتوفى في قيادة قبيلته المرادية. أصوله المذحجية أورثته الإقدام والشجاعة والإصرار والصلابة، وذاكرته الحية جعلته لا ينسى ثأره. جدع نمر متوحش أنفه فأرداه بجنبيته قتيلا، وعاد إلى قبيلته مفتخرا بفعلته تلك، حاملا رأس المعتدي الصريع فوق ساعده. صحيح أن ملامح وجهه تشوهت، إلا أن ملامح حياته صارت أكثر قوة ونضارة. كغيره من الأحرار الصادقين، ناهض الثائر القردعي حكم الإمامة المهين، وكم تألم لحال الشعب المسكين، وكم تبعثر بين ارتياب التوقعات وجحيم المآلات، ودافع بمزيد من الصبر والانتظار عن مرارة المستحيل. وتصدر وكثير من أبناء قبيلته مقاومة قوات الإمام يحيى التي اجتاحت مأرب سنة 1931، ليتمكن الإماميون بعد عامين من الصمود من أسره، وذلك في منطقة الجوبة. اجتاحته حينها نوبات قاتمة من اليأس، فقال متألما: يا العافية ودعت شاء الله، والموت حيا به مياتي، من حكم يحيى هو قومه قد موتي يفضل من حياتي. ليس من عادة الثائر الحقيقي أن يستسلم لليأس، ولكنها لحظة يتيمة في مسار حياة ثائرنا، لها ما يبررها، خاصة وأن زوال حكم الإمامة الكهنوتية كان حينها ضربا من المحال. كان القردعي محبا للحياة، مصرا على البقاء، داعيا للثورة، بدليل أنه نجح بعد 3 سنوات من المعاناة، وبعد محاولة فاشلة انكسرت فيها قدمه، نجح في الهرب من سجن القلعة الموحش في العام 1936. وما إن رأى جبال بلاده حتى راعه صمودها، وخاطبها متحسرا: يا ذي الشوامخ ذي بديتي ماشي على الشارد ملامة، ولو شي معي 70 رامي لدخل ليحيى في مقامه. رغم أنه سجن ظلما، ورغم أن سجانه أقسم أنه لن يفرج عنه إلا إلى مقبرة خزيمة، ثمة تضارب نفسي صارخ عاشه الثائر القردعي، فهو لم يحب بتاتا أن يوصم بالهارب. وما استدراكه المحفز لبني قومه للوقوف معه إلا لتلافي ذلك الشعور المرير؟ واليد الواحدة كما قيل لا تصفق، ولا ثورة حقيقية إلا بثوار حقيقيين، وهو ما تحقق بعد مضي 12 عاما. صحيح أن تلك الثورة المسماة بالدستورية لم يكتب لها النجاح، إلا أنها حطمت جدار الخوف، وهزت عرش الإمامة، ومهدت لزوالها. وتحقق بذلك حدث ثائرنا القردعي القائل: حكم الإمامة برى حالي وسمى الفؤاد، لابد ما نبلغ المقصد ونيل المراد. بعد هروبه من السجن، جعل الشيخ القردعي من بيحان محطة مؤقتة للبقاء، ومن هناك أرسل لصديقه القاضي محمد عبد الله الشامي حاكم البيضاء بقصيدة طويلة، طلبه فيها بمراجعة الإمام الطاغية والعمل على إنهاء الظلم والفساد. وهو كما بدأ قصيدته بحمد خالقه الذي نجاه من العذاب المهين، ختمها بالدعاء والتمني بزوال السجن والسجانين. ويروى أن الإمام يحيى أرسل إليه أحد العكفة ويدعى قائد للقبض عليه، فقام بطلنا الثائر بربطه في مربط الخيل، وعاد إلى مجلسه العامر ليكمل مقيلة وبجانبه بندقيته، وأنشد من فوره معتزا بنفسه، متباهيا بصموده وصمود قبيلته. الإمامة في الشمال والإنجليز في الجنوب، وبين هذا وذاك يمم الثائر القردعي خطاه صوب العاصمة صنعاء، مطبعا علاقته مع الإمام يحيى ليس حبا في الأخير، بل لأن الواجب الوطني المناهض للمحتل الأجنبي حتى ما عليه ذلك، خاصة وأن الإنجليز قاموا حينها بالتوسع في المحميات الجنوبية في مخالفة صريحة لاتفاقية 11 من فبراير 1934 الموقعة بينهم ومملكة الإمام. لم تكن شبوة ضمن قائمة المحميات الجنوبية، وبتكليف من الإمام يحيى سيطر الشيخ القردعي بمجاميع من قبيلته عليها في العام 1937 ليتعرض بعد عامين لانتكاسة صادمة حاصرته القوات الإنجليزية بقيادة الجنرال هاملتون في 12 من يونيو 1939، فانسحب شمالا، وذلك بعد أن يأس من وصول الإمدادات وبعد أن خاض معارك بطولية شاركت فيها الطائرات، أيقن حينها أن الإنجليز والإمام متفقين، فأنشد متحسرا: قد هم على شور من صنعاء إلى لندن متآمرين كلهم سيد ونصراني. بعد تلك الخيبات التقت طموحات الثائر القردعي بأهداف الأحرار الدستوريين، واختير بعناية فائقة من قبل الأخيرين لتولي المهمة الصعبة، مهمة إسكات رأس الأفعى، ولكي يشعل الصراع بين الأفاعي الصغيرة من تدعي أحقيتها في الحكم والولاية. أصر بذكاء على أخذ فتوى من علماء الزيدية تجيز له ذلك، وأن يسانده في مهمته تلك أفراد من قبيلته، وهو ما كان. لم يكن الثائر القردعي بحاجة لتلك الفتوى، كيف لا وهو من سجن ظلما وتعرض أكثر من مرة للتآمر والخذلان، كيف لا والآلاف من بني وطنه قضوا نحبهم في مجاعات وحروب عبثية، وهي تفاصيل مؤلمة كان يدركها جيدا بدليل مخاطبته لجثة الإمام الصريع. صدق ما وعد وصمد حتى استشهد، عنوان عريض يلخص نهاية الشيخ القردعي ذلك الثائر الاستثنائي والبطل المغوار، سطر على سفوح جبل نقم آخر ملامحه البطولية. وما إن سقطت صنعاء في 13 من مارس 1948 وحل فيها الدمار والخراب حتى أنهى تطوافه الشاق وأثر الانسحاب لتحول مجاميع إمامية قبلية بينه وبين الجنوب، قاومها حتى آخر رصاصة، وفي شعسان لفظ آخر أنفاسه، وإلى السماء حلقت روحه وظلت كنجمة مشعة تلهم السائرين. كان أخو الثائر القردعي الشيخ أحمد بن ناصر القردعي من جملة المشاركين في الثورة الدستورية، قبض الإماميون بعد فشلها عليه وزجوا به مع عشرات الثوار في سجون حج الموحشة، وحين وصله خبر استشهاد أخيه علي تألم كثيرا، ورثاه من سجن نافع بقصيدة طويلة وصلت يومها إلى الإمام الجليل الطاغية أحمد يحيى حميل الدين، فأمر الأخير بإعدامه رميا بالرصاص على الفور. ألقاكم في حلقة الأسبوع القادم بإذن الله.
1: برنامج بالمسند.

أعزائي المستمعين، نرحب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مالب. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البعثات العلمية الأثرية التي زارت اليمن في القرون الماضية، القرن 17 و18، وهي قليلة جدا، وذكرنا بالتفصيل وهي ليست بعثات بقدر ما كانوا أفراد مغامرون، وحاز الفرنسيون على النصيب الأكثر من هذا البعثات اليوم سوف أو من الزيارات، وهم أفراد أيضا وليست جهات أو مؤسسات. اليوم سوف نتحدث عن أهم وأخطر بعثة زارت اليمن، وهي جمعية علوم الإنسان بقيادة ويندل فيليبس. كان ويندل فيليبس رجل أمريكي مغامر وثري، واختار فريق عمله بعناية، واستطاع توظيف المئات من الرجال والنساء لهذا العمل، والذي يعتبر مغامرة كبيرة جدا في ذلك العصر. استطاع ويندل فيليبس الوصول إلى المناطق المركزية للآثار إن صح التعبير. دخل ويندل فيليبس اليمن عن طريق عدن، ومن الواضح أن ويندل فيليبس حصل على تعاون الإنجليز، فصور لمعبد أوام تظهر أنه تم تصويره من الجو، ولا يمكن أن يكون هذا دون استخدام طائرات. وأعتقد أن الإنجليز تعاونوا مع ويندل فيليبس، ولكن لا يعرف بالضبط كيف تم هذا التعاون. انطلق فيليبس من عدن، واستقر به الحال في عاصمة دولة قتبان تمنى، وفي هجر بن حميد أو هجر حميد، وهو عاصمة أو أحد المراكز الهامة للدولة القتبانية في بيحان. بيحان كانت إمارة وأحد المحميات الهامة للوجود البريطاني في عدن. انضمت هذه الإمارة أو تأسست في العام 1903، وانضمت إلى اتحاد الجنوب العربي في أواخر الخمسينات. استطاع فيليبس الوصول بفريقه إلى بيحان، ومن هناك استطاع توقيع اتفاقية مع أمير بيحان الشريف حسين الهبيلي، ونصت هذا الاتفاقية على تقاسم الآثار أو تقاسم الكنوز أو تقاسم المنبوشات التي يتم الحصول عليها. وهنا كانت نظرة السلطة السياسية إن صح التعبير في ذلك العصر هي العثور على أموال أو العثور على كنوز يمكن الاستفادة منها ماليا، وبالمقابل أيضا نعثر على نفس الطريقة التي وقع بها ويندل فيليبس اتفاق مع ولي العهد البدر

ومؤسسة ويندل فليبس لعلوم الإنسان. توقع وهذه الاتفاقية الجديدة حول مارب وقعت في تعز بين البدر ولي عهد المملكة المتوكلية ويندل فليبس أيضا من طرف مؤسسة علوم الإنسان الأمريكية. وكلا الاتفاقيتين تعطي من قام بالترجمة وكتابة الاتفاق بين مؤسسة فليبس وهي مؤسسة علوم الإنسان الأمريكية هو الدولة اليمنية في شمال اليمن التي يمثلها والتي يمثلها البدر. هو شخص يقال اسمه عدنان ترسيسي، وهذا رجل يمكن تركي أو من بقايا العهد التركي لا نعرف بالضبط، لكن اسمه ورد هكذا عدنان ترسيسي، وهو قام بترجمة هذه الاتفاقية والشاهد عليها. وكانت تنص الاتفاقيتين التي وقعت في بيحان مع إمارة بيحان والاتفاقية التي وقعت في تعز مع الإمام أو ولي عهد المملكة البدر، كلها تنص على تقاسم المنبوشات أو تقاسم الكنوز أو تقاسم ما يمكن العثور عليه. وفي الحالتين يمكن رؤية ذلك بوضوح أن السياسيين المحليين ركزوا في تلك الفترة على قضية العثور على أموال أو على كنوز من ما ستقوم به البعثة الأمريكية وممثلة بويندل فليبس، ولم يكن لهم طموح وليس لهم طموح آخر، أي أن السياسة العامة في البلاد لم تتسع بعد لرؤية كبيرة جدا فيما يتعلق بالتاريخ. كانت هناك رؤية سطحية عادية جدا، يمكن لأي إنسان عادي أن يفكر فيها، وهو العثور على المال والعثور على كنوز تختلط فيها الحقيقة بالأسطورة. فقدم فليبس عمل على هذا الأساس في هجر حميد عاصمة قتبان، وأيضا في موقع يقال له غيلم وفي العاصمة القتبانية. وهذا الهجر أعتقد أنه هجر كحلان والمعروف في مديرية عسيلان محافظة شبوة، شمال محافظة شبوة منطقة بيحان، وهي منطقة قريبة جدا من مارب تفصلها تقريبا حوالي 30 إلى 35 كيلومتر فقط، أي أنها منطقة محاذية. ونحن تحدثنا عن هذا الدولة القوية القتبانية في حديثنا السابق، وأنها مجاورة لمملكة سبا، أو يعني كانت أهم دول الجوار للمملكة السبائية، وفي الغالب كانت تسيطر سبا على هذه المنطقة أو كانت منطقة نفوذ دائم لمملكة سبا. نعود إلى التعاون، ونحن تحدثنا عن قضية الاتفاقيات المحلية بين السلطات السياسية المحلية ومؤسسة علوم الإنسان الأمريكية. نعود إلى هل هناك تعاون إنجليزي حصل عليه فليبس في المنطقة؟ الحقيقة هناك حساسيات كثيرة كانت أن عندما يتواجد الأمريكيون في النفوذ البريطاني تتعامل السلطات البريطانية معهم بحساسية مفرطة. ذكر هذا الرحالة العربي أمين الريحاني في كتاب الملوك العرب، كان يشككون الإنجليز دائما من وجود الأمريكيين خاصة فيما يتعلق بالاستكشافات النفطية، أي أن هناك كانت حساسية في مناطق النفوذ الإنجليزي في هذه المنطقة في الخمسينات عن وجود أي رجل أمريكي، مع العلم أن الأمريكيين في عام 37 استطاعوا العثور على النفط في المملكة العربية السعودية وبدأوا يصدرون هذا النفط، لكن والإنجليز أيضا عثروا على النفط في العراق وفي الكويت، لكن ظل النفس الإنجليزي من وجود رجال أعمال أو شيء من هذا ظل ينظر إليهم بتحسس. لكن لماذا فليبس حصل على التعاون الإنجليزي وحصل على تسيير أموره وتسيير رحلاته؟ وهناك أيضا تعاون ثبت من الإنجليز مع مؤسسة علوم الإنسان، هل هناك اشتراك علمي بين مؤسسة بريطانية ومؤسسة فليبس؟ لا نعلم بالتأكيد، ولكن المؤكد أن هناك صور لمعبد أوام أخذت عن طريق الجو، ولا يمتلك هذه الإمكانيات في العام

0: 1952 غير البريطانيين الذين لديهم قوات جوية ولديهم طيران يستطيعون تصوير معبد أوام، وهو كان مدفون تماما. تشير الصور في العام 1952 إلى أن معبد أوام كان مدفون تماما، الصور الجوية لم يكن الظاهر منه إلا القليل القليل. وعندما أتى فيليبس إلى مارب عمل ما يشبه يعني شركة، واستطاع توظيف الأهالي بالأدوات البدائية البسيطة. استخدم الجمال لإزالة التراب، ومعروف أن هذه الجمال يعني هناك تراث محلي، كانت تعمل الجمال بواسطة ألواح خشبية يطلقون عليها المحر لجرف التراب. وأيضا استخدم الأبقار واستخدم البقر، وهي أيضا معروفة في التراث المحلي أنها تستخدم كحيوانات جر. واستطاع إزاحة كم هائل من الأتربة خاصة من معبد أوام. إذا ما قارنا الصور الجوية التي كانت لهذا المعبد في العام 1952، ما الذي حصل عليه فيليبس في مارب؟ الحقيقة هناك تختلط الحكايات في هذا الجانب، أن فيليبس استطاع العثور على كنوز ثمينة جدا وقام بتهريبها، منها الصنم الكبير أو هكذا يقال النحت الكبير الذي كان موجود على العملة الوطنية اليمنية، وتقريبا صور أحد الملوك. وأيضا حصل على الكثير والكثير وقام بتهريبه إلى متاحف العالم. ظلت جمعية علوم الإنسان في أواخر عام 1952 رحل فيليبس بطريقة طبعا دراماتيكية، وذكرها في كتابه ويندل فيليبس كنوز بلقيس. ذكر الكثير وكتب عن مارب، وكتب أيضا، ونحن ننصح أيضا كل الذين لهم رغبة في الاطلاع على عمل البعثات بقراءة هذا الكتاب، وهو بعنوان ويندل فيليبس كنوز بلقيس. وكتب الكثير عن المجتمع المحلي وعن طريقة أيضا هروبه عندما قرر الرحيل من مارب بطريقة شبيهة بأفلام جيمس بون. في بيحان أيضا اشتغلت جمعية علوم الإنسان، لكن ليس لدينا معلومات ما الذي عثرت عليه بالضبط هناك في هجر حميد وفي موقع غيلب في بيحان في العاصمة القتبانية، لكن بالتأكيد أنها عثرت على أشياء كثيرة. هذه البعثة جمد عملها من عام 1952 حتى منتصف الثمانينات، وربما واستانفت أو التسعينات واستانفت العمل ضمن 14 بعثة أجنبية تم السماح لها بالعودة إلى ممارسة العمل الاستكشافي في مجال الآثار. وعمل إلى جانبها المعهد الألماني هنا في مارب، يعني عملوا آخر أعمال لهم كانت في القرن في العام 2003. عادت السيدة مارلين فيليبس، وهي شقيقة فيليبس، وهي متوفية قبل عامين من الآن تقريبا، وهي امرأة مسنة جدا تقريبا، انها وصلت الى حدود 100 عام، لأنها جاءت في العام 2004 وتوفت قريبا في العام 2019 تقريبا. وكانت حينها أنا من أحد الناس الذين قابلوها، كانت أمرأة مسنة كبيرة في ذلك الزمان في العام 2004. ويبدو أنها ورثت هذه المؤسسة عن أخيها السيد فيليبس ويندل، واستأنفت أعمالها في العام 2003، وظلت تشتغل فترة قصيرة لأنه بدأت العمليات التي قامت بها الفئات المارقة الإرهابية، وهذه أثرت على البلد وأوقفت الأعمال لثري التنقيبية في مجال الآثار، وأوقفت أيضا كثير من الأنشطة التجارية والسياحية في البلد. وهذا طبيعة الجماعات المتطرفة، لا تجلب إلا شر محض حيثما تنتشر. في العام 2003 لم تفصح جمعية علوم الإنسان عن أي شيء، كانت تفصح بين حين وآخر عن مواد غذائية كانت مخزنة من عهد من العهود القديمة، وعن طريق المعابد فيها، وربما أفصحت عن بعض الطقوس كيف كانت القرابين تقدم في معبد أوام على وجه التحديد. ولم تنتهي إلى شيء ذو جدوى، أو أنها أعلنت عن كشف أثري مهم. كانت معظم الكشوف التي العربية أي أنها تقوم بمقارنة بين ما هو موجود في الهلال الخصيب وما هو موجود في حضارات دول جنوب شبه الجزيرة العربية. هذا كل ما يمكن الحديث عنه، لكننا سوف نستأنف الحديث عن مجمل البعثات التي زارت مارب وربما زارت مناطق أخرى في اليمن مثل حضرموت. أريد أن أنبه على شيء مهم جدا، معظم البعثات وخاصة التي عملت في اكتشاف المعابد في صنعاء أو القرب من العاصمة صنعاء والقرب أيضا من منطقة عمد في حضرموت، كلها وجدت معابد للإله المقة، وإن كان أطلقوا عليه في حضرموت الإله سي، أي بمعنى أن الوحدة الدينية كانت متقاربة كما أسلفنا في الحلقات السابقة، لكن هذا أثبتته الكشوف والحفريات الأثرية. سنستمر في الحديث عن البعثات التي زارت اليمن في العصور المتأخرة والتي وقعت مع الدول الوطنية، أي بعد الجلاء، بعد جلاء البريطانيين عن الجنوب اليمني وقيام الثورة في شمال اليمن، وننظر إلى كيف تعاملت الدولة الوطنية مع البعثات الأجنبية داخل اليمن. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من البرنامج اليومي صفحات من تاريخ مارب. تقبلوا تحياتي أنا حسين صدر، وتحيات زميلي المخرج نصر الأغبس.
1: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاستطاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
2: إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
3: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: وعد وعهد على النصر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم على الهواء. الأمن والاستقرار مسؤولية تتكامل فيها جهود المؤسسات والمجتمع، فإلى جانب دور الجهات المختصة يبقى للمواطن دور مهم في نشر الوعي ورفض الشائعات وحل الخلافات وتعزيز روح التعاون. في حلقتنا اليوم نناقش دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، مستلهمين دروس من تاريخنا اليمني وتجارب الشعوب الأخرى. فنذهب بكم إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. في هذه الحلقة نفتح ملفا يمس حياة كل فرد منا ويتعلق بأمن المجتمع واستقراره وبالدور الذي يمكن أن يؤديه المواطن في حماية السلم الاجتماعي وتعزيز روح التعاون والتكاتف بين الناس. عندما نتحدث عن الأمن والاستقرار تتجه الأنظار عادة إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية وإلى الجهات المسؤولة عن حماية المواطنين وتطبيق القانون، وهذا أمر طبيعي، فهذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات أساسية في حفظ الأمن وحماية الحقوق. لكن هل تستطيع المؤسسات وحدها أن تحقق الاستقرار إذا غابت المسؤولية عن سلوك الأفراد؟ وهل يمكن لأي جهة أن تعالج كل خلاف اجتماعي إذا كان بعض الناس يسهمون في توسيعه أو ينقلون الشائعات أو يحاول الاختلافات البسيطة إلى خصومات ومعاداة طويلة؟ يأتي موضوع حلقة المجتمع، والسؤال الذي نريد أن نناقشه هو ما دورنا نحن بوسط

التوتر إذا غلبت عليها الخصومات والتعصب وسوء الظن. لذلك لنتأمل مثالا بسيطا من واقع الحياة. قد ينشأ خلاف بين شخصين بسبب معاملة تجارية أو أرض أو دين مالي أو غير ذلك. في سوء فهم حدث بين جارين، في البداية تكون المشكلة محدودة بين الطرفين، لكن ماذا يحدث إذا تدخل آخرون لتأجيج الخلاف وأخذ كل شخص ينقل رواية طرف واحد، ثم تحول الأمر إلى اتهامات متبادلة قد تتجاوز المشكلة حدودها الأول وتصبح خصومة بين أسرتين أو مجموعتين، بينما كان من الممكن أن تجد طريقها إلى الحل لو جرى الاستماع إلى الطرفين والتحقق من الوقائع والاستماع استعانة بوسيط مقبول عندما تكون الوساطة مناسبة. هذا المثال يوضح أن للمجتمع دورا مهما في منع التصعيد، لكن هذا الدور لا يعني فرض الحلول بالقوة أو الضغط على المتضرر للتنازل عن حقه أو تجاوز القضاء والجهات المختصة. المقصود هو المساعدة على معالجة الخلافات بالطرق السلمية العادلة وإحالة القضايا التي تتطلب تدخل الرسميين للجهات المعنية. في هذا السياق يبرز مفهوم التماسك الاجتماعي، وهو مفهوم يشير إلى طبيعة العلاقات بين أفراد المجتمع ومدى وجود الثقة والتعاون والشعور بالانتماء والقدرة على العمل المشترك رغم اختلاف المصالح والآراء. وقد تناول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذا المفهوم في تقرير مرصد القدرة على الصمود في اليمن الصادر عام 2016، حيث نظر إلى التماسك الاجتماعي من خلال مؤشرات من بينها الثقة بالمؤسسات والمشاركة والتسامح والتضامن. ومن المهم هنا أن نوضح أن التقرير يعود إلى عام 2016 وأن نتائجه لا تمثل قياسا حديثا لكل المجتمع اليمني، لكنه يقدم إطارا مفيدا لفهم بعض العناصر التي تؤثر في العلاقات داخل المجتمع. فالثقة على سبيل المثال لا تتكون بمجرد مطالبة الناس بها، بل تنمو عندما يشعر الأفراد بأن حقوقهم محترمة وأن شكواهم تجد من يستمع إليها وأن التعامل معهم لا يقوم على المحاباة والتمييز. والمشاركة تعني أن تتاح للناس فرصة التعبير عن احتياجاتهم أو المساهمة في مناقشة القضايا التي تؤثر في حياتهم، بينما يعني التضامن ألا يترك المجتمع أفراده الأكثر احتياجا يواجهون الصعوبات وحدهم. لكن هذه القيم لا تتحقق بالكلام فقط، إنها تحتاج إلى ممارسة يومية وإلى مؤسسات تؤدي مسؤوليتها ومواطنين يحترمون القانون وقيادة اجتماعية تساعد على الإصلاح دون أن تتجاوز حقوق الآخرين. ولعل من المهم أن نؤكد أن المجتمع ليس بديلا عن الدولة، كما أن الدولة لا تستطيع الاستغناء عن مجتمع واعي ومتعاون. فالمؤسسة مسؤولة عن تنفيذ القانون وحماية الحقوق وتقديم الخدمات ضمن اختصاصاتها، والمجتمع مسؤول عن احترام القانون والتعاون مع الدولة والتعاون المشروع والمحافظة على المنتجات العامة وعدم الإسهام في نشر الخوف أو التحريض أو الشائعات. وهناك فرق كبير بين المجتمع الذي يتعاون مع مؤسستي والمجتمع الذي يتدخل في اختصاصاتها. فالتعاون يكون من خلال الالتزام بالقانون وتقديم المعلومات عبر القنوات الرسمية والمشاركة في المبادرات المشروعة والمطالبة بالحقوق بطرق سلمية ومحترمة. أما تدخل غير المسؤول فقد يؤدي إلى اتهام الأبرياء وانتهاك الخصوصية أو فرض أحكام اجتماعية على أشخاص دون التحقق من الوقائع. مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن مأرب أو تعز أو أي محافظة يمنية أخرى، فإننا نتحدث عن مجتمعات لها خصوصيتها وتاريخها وعلاقاتها الاجتماعية، لكنها تشترك في احتياجات أساسية: الشعور بالأمان واحترام الحقوق والحصول على الخدمات والقدرة على ممارسات الحياة اليومية دون خوف أو نزاعات مستمرة. ويمكن أن يبدأ لسان المجتمع من مواقف تبدو بسيطة، كأن يمتنع الإنسان عن نشر خبر لم يتأكد منه أو يتدخل بحكمة لتهدئة خلاف أو يساعد في تنظيم مبادرة لخدمة الحي أو يرفض التمييز بين الناس بحسب مناطقهم أو انتماءاتهم. مستمعينا الآن نذهب بكم إلى فاصل قصير ثم نعود في فقرتنا الثانية.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. من التكاتف إلى الممارسة، ماذا نستطيع أن نفعل؟ تحدثنا قبل الفاصل عن العلاقة بين المجتمع والأمن والاستقرار، وأوضحنا أن المجتمع ليس بديلا عن مؤسسات الدولة، لكنه شريك أساسي في بناء بيئة تقوم على التعاون واحترام الحقوق. والآن ننتقل من الفكرة إلى الممارسة ونطرح سؤالا مباشرا: إذا أردنا مجتمعا أكثر تعاونا وتماسكا، فما الذي يمكن أن نفعله في بيوتنا ومدارسنا وجامعاتنا والحياة اليومية؟ نبدأ من الأسرة، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان كيف يتعامل مع الآخرين وكيف يعبر عن غضبه وكيف يحل خلافاته. فعندما يتعلم الأبناء أن الاختلاف لا يبرر الإهانة، وأن الاعتراف بالخطأ ليس عيبا، وأن الاستماع إلى الطرف الآخر لا يعني بالضرورة الموافقة عليه، فإنهم يكتسبون مهارات تساعدهم على التعامل مع الخلافات بطريقة أكثر نضجا. وفي المقابل، عندما ينشأ الطفل على أن القوة هي الوسيلة الوحيدة للحصول على الحقوق، أو أن الإساءة إلى الآخرين أمر مقبول، إذا اختلفوا معه فإن هذه الأفكار قد تؤثر في علاقاته عندما يكبر. ولهذا فإن التربية على الاحترام والمسؤولية ليست مسألة أسرية خاصة فقط، بل لها أثر أوسع في طريقة تعامل الناس داخل المجتمع. ثم نأتي إلى المدرسة والجامعة، فهما لا تؤديان دورا تعليميا فحسب، بل توفران بيئة يمكن أن يتعلم فيها الطلاب العمل الجماعي واحترام النظام وتحمل المسؤولية وتقبل الاختلاف. ويمكن للأنشطة الطلابية والمبادرات التطوعية أن تساعد على بناء هذه المهارات بصورة عملية. فعندما يعمل الطلاب معا لتنظيم نشاط علمي أو ثقافي، أو لمساعدة زملائهم، أو للمحافظة على مرافق جامعتهم، فإنهم يتعلمون تقسيم المسؤوليات واحترام الوقت والتعاون لتحقيق هدف مشترك. وهنا لا ينبغي أن نفهم العمل التطوعي على أنه بديل عن واجبات المؤسسات التعليمية والجهات المسؤولة عن الخدمات، بل هو وسيلة للمشاركة وخدمة المجتمع ضمن إمكانات المتطوعين واختصاصاتهم. أما الشباب فيستطيعون الإسهام في مجتمعاتهم من خلال مبادرات متعمة التعليم ونشر المعلومات الموثوقة ومساعدة الأسر المحتاجة بالتنسيق مع الجهات المعنية والمشاركة في الأنشطة الثقافية والبيئية. وتؤكد الأمم المتحدة في أعمالها المتعلقة بالشباب وبناء السلام أهمية إشراك الشباب في معالجة التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، وعدم النظر إليهم باعتبارهم مجرد متلقي للقرارات. فالشاب الذي يشارك في مبادرة لخدمة الشيء أو لخدمة الحياة والجامعة، أو يسهم في توعية زملائه بمخاطر الأخبار المضللة الذي نعيشها اليوم بكثرة، أو ينظم نشاطا تعليميا يمارس نوعا من المسؤولية المدنية التي يمكن أن تعزز المشاركة والانتماء. لكن من المهم أيضا ألا نحمل الشباب وحده مسؤولية الإصلاح، أو نتوقع منهم معالجة مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة لا يملكون أدوات حلها. فالمشاركة الفاعلة تحتاج إلى دعم وفرص مناسبة وبيئة تسمح للناس بالتعبير عن آرائهم والمساهمة في اتخاذ القرارات التي تخصهم. ونصل الآن إلى الإعلام الذي يؤدي دورا مؤثرا في تشكيل تصورات الناس عن الأحداث، خصوصا في أوقات الأزمات. فالمعلومات التي ينشرها شخص واحد قد تصل إلى عشرات أو مئات، بل إلى ملايين الأشخاص خلال وقت قصير، وقد تكون هذه المعلومة صحيحة ومفيدة، وقد تكون غير دقيقة أو منقوصة أو منقولة خارج سياقها أو من جهة ليست أهل الثقة. لنتخيل أن خبرا غير مؤكد انتشر عن حادثة في إحدى المناطق، قد يعيد للناس نشره بدافع القلق والرغبة في تحذير الآخرين، ثم يتعامل بعضهم معه على أنه حقيقة، وتبدأ الاتهامات وردود الفعل قبل صدور معلومات موثوقة. في مثل هذه الحالة تكون المسؤولية الإعلامية والمجتمعية هي التحقق من الخبر والرجوع إلى الجهة المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الحاصلة في الفترة الأخيرة. لا يجب أن نقوم بنشر كل ما يصل إلينا، سواء من مواقع على الفيسبوك أو تويتر أو أي موقع آخر. يجب أن نتوخى الحذر والتريث حتى تصدر الجهات الرسمية هذه الأخبار. وهذا ينطبق على الصحفيين والمذيعين كما ينطبق على مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. فكل شخص ينشر معلومة أمام الآخرين يتحمل مسؤولية تجاه دقتها وطريقة عرضها. ومن واجب الإعلام أيضا أعزائي المستمعين أن يميز بين النقد والتحريض، فالنقد المسؤول يناقش القرارات والتصرفات والأداء استنادا إلى معلومات، بينما قد يؤدي التحريض إلى استهداف الأشخاص أو المجموعات وإثارة العداوات وتعميم الاتهامات دون أدلة. وفي الوقت نفسه لا ينبغي استخدام الدعوة للاستقرار ذريعة لمنع النقاش أو تجاهل شكوى الناس، فالمجتمع يحتاج إلى مساحة للنقد المسؤول وإلى معلومات دقيقة وإلى وسائل تتيح للمواطن التعبير عن احتياجاته ومطالبه بطرق سلمية.
ومن المجالات المهمة أيضا التكافل الاجتماعي، فعندما تمر أسرة بظروف صعبة يستطيع المحيطون بها تقديم المساعدات بحسب قدرتهم أو بحسب قدرتهم، سواء من خلال دعم تعليمي أو مساعدة غذائية أو إرشادها إلى جهة تقدم خدمة مناسبة. لكن نجاح المبادرات يحتاج إلى شفافية واحترام خصوصية المستفيدين والتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها وعدم استغلال الحاجة لتحقيق مصالح شخصية أو فرض مواقف على الناس. كما أن التكافل ينبغي أن يقتصر على المناسبات والأزمات الكبيرة، فمساندة الطالب يحتاج إلى مساعدة تعليمية أو دعم شخص يحتاج عن فرص عمل أو التعاون في حل مشكلة عامة، كلها صور من صور المشاركة المجتمعية. وهناك جانب آخر لا يقل أهمية، وهو المحافظة على المنتجات العامة، فالطريق والمدرسة والمستشفى والكهرباء وغير ذلك ليس ملكا لفرد واحد، وإنما مرافق ينتفع بها المجتمع، والمحافظة عليها مسؤولية مشتركة مع بقاء واجب الصيانة والإدارة على الجهات المختصة. مستمعينا، دعونا نضع أمام أنفسنا ثلاثة أسئلة عملية. أولا، عندما يصلنا خبر مهم هل نتحقق منه قبل نشره؟ ثانيا، عندما نرى خلافا بين أشخاص هل نساعد على تهدئته بالطرق المناسبة أم ننحاز إلى رواية واحدة قبل الاستماع للجميع؟ ثالثا، عندما نرى مشكلة في الحي أو المدرسة أو الجامعة أو في الشارع عام، لا نكتفي بالشكوى أم نبحث عن وسيلة مشروعة للمشاركة في حلها أو إيصالها إلى الجهة المسؤولية؟ ليست هذه الأسئلة دعوة إلى أن يتحمل المواطن كل الأعباء، بل دعوة إلى معرفة المساحة التي يستطيع أن يتحرك فيها والتمييز بين ما يمكنه فعله وما يحتاج إلى تدخل مؤسسي. فالتكاتف الحقيقي لا يعني أن يتولى الناس جمع أو جميع المهام، بل أن يؤدي كل طرف دوره وأن تتكامل الجهود دون تجاوز للاختصاصات أو انتقاص من الحقوق. وبعد هذا الفاصل أعزائي المستمعين، نعود إلى تاريخ اليمن ونتوقف عن ثورة 26 سبتمبر لنبحث في دور القوى الاجتماعية والقبلية والمدنية وكيف أثرت مواقفها المختلفة في الأحداث التي أعقبت الثورة. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود.

مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. حين نتحدث عن دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار، فإن العودة إلى التاريخ تساعدنا على فهم طبيعة التحولات التي مرت بها الأوطان وكيف يمكن للتجارب التاريخية أن تمنح الأجيال الجديدة دروسا مهمة في المسؤولية الوطنية والعمل المشترك والسعي نحو مستقبل أفضل. ويحتل 26 من سبتمبر عام 1962 مكانة بارزة في تاريخ اليمن الحديث بوصفه محطة شهدت تحولا سياسيا مهما بإعلان قيام الجمهورية العربية اليمنية. وقد ارتبطت هذه المرحلة بتطلعات نحو التغيير وبآمال واسعة في تطوير حياة المجتمع وتعزيز فرص التعليم وتوسيع مجالات المشاركة في الحياة العامة. وعند قراءة هذه المحطة التاريخية من المهم أن ننظر إليها في سياقها الزمني والاجتماعي، وأن ندرك أن تاريخ الأوطان يتشكل عبر مراحل متعددة تتداخل فيها الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية، وتتأثر فيها حياة الناس بما تشهده بلادهم من تحولات. فالتاريخ ليس مجرد أحداث نذكر تواريخها أو أسماء نستعيدها في المناسبات الوطنية، بل هو سجل لتجارب المجتمعات وما مرت به من تغيرات وما سعت إليه من تطلعات وما يمكن للأجيال اللاحقة أن تستفيد منه في فهم حاضرها والتخطيط لمستقبلها. مستمعي الكرام، من الحديث عن ثورة 26 سبتمبر يفتح أمامنا مجالا أوسع للتأمل في مفهوم الوطن وفي مسؤولية المجتمع تجاه بناء الدولة وتعزيز الروابط التي تجمع أبنائه. فالوطن لا يقوم على المؤسسات وحدها ولا على الجهود الفردية بمعزل عن الآخرين، بل يحتاج إلى تعاون متواصل بين مختلف مكوناته وإلى شعور مشترك بالمسؤولية تجاه القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل الأجيال. ومن هنا تبرز أهمية الوعي الوطني الذي يساعد الإنسان على إدراك حقوقه وواجباته ويجعله أكثر حرصا على احترام الآخرين والمحافظة على المنتجات العامة والمساهمة في الأعمال التي تحقق النفع للمجتمع. كما أن استحضار المناسبات الوطنية يمكن أن يكون فرصة لتعزيز التعارف والتقارب بين أبناء المجتمع واستذكار ما يجمعهم من روابط اجتماعية وثقافية وإنسانية، والتأكيد على أن خدمة الوطن مسؤولية تتسع للجميع مهما اختلفت مناطقهم أو تجاربهم أو تجاربهم أو اهتماماتهم. إن المجتمعات التي تحافظ على تماسكها تدرك أهمية القواسم المشتركة وتحرص على تنمية روح التعاون بين أفرادها وتمنح المبادرات الإيجابية مساحة للنمو والتأثير، فكلما شعر الفرد بأن له دورا في محيطه ازدادت فرصة مشاركته في معالجة المشكلات والمساهمة في تحسين ظروف الحياة. ومن أبرز المجالات التي يظهر فيها هذا الدور مجال التعليم، فالمدرسة والجامعة لا تقتصران على تقديم المعرفة العلمية، بل تسهمان أيضا في تنمية مهارات الحوار واحترام التنوع والعمل الجماعي وكذلك تحمل المسؤولية. وعندما يتعلم الطالب أن الاختلاف في الرأي لا يمنع التعاون وأن نجاح العمل الجماعي يحتاج إلى الاستماع للآخرين واحترام أدوارهم، فإنه يكتسب مهارات تساعده في حياته الدراسية والمهنية والاجتماعية. وتأتي الأسرة في مقدمة المؤسسات التي تسهم في بناء هذه القيم، فهي البيئة الأولى التي يتعلم فيها الإنسان معنى التعاون وأهمية احترام الكبير والعناية بالصغير ومساعدة الآخرين والحرص على حل المشكلات بالتفاهم والهدوء. وحين تتكامل جهود الأسرة مع المدرسة والجامعة ووسائل الإعلام والمؤسسات المجتمعية، تتسع فرص بناء جيل يدرك أن المسؤولية الوطنية تبدأ من السلوك اليومي، وأن القيم التي نتحدث عنها في المناسبات ينبغي أن تظهر في تعاملاتنا وممارساتنا. أما وسائل الإعلام فلها دور مهم في تقديم التاريخ والمناسبات الوطنية بلغة مسؤولة، تساعد الجمهور على فهم الأحداث في سياقها وتقدم المعلومات بصورة واضحة ومتوازنة بعيدا عن المبالغة أو إثارة الحساسيات بين أبناء المجتمع أو التهويل. فالكلمة الإعلامية لا تقتصر وظيفتها على نقل المعلومة، بل يمكنها أيضا أن تسهم في نشر المعرفة وتعزيز الثقة وتسليط الضوء على المبادرات التي تجمع الناس حول أهداف وطنية مشتركة، مثل دعم التعليم وتحسين الخدمات وتشجيع العمل التطوعي. وهنا تظهر أهمية الإعلام الذي يربط بين الذاكرة الوطنية واحتياجات الحاضر، فلا يكتفي باستعراض الماضي بل يستخلص منه موضوعات تساعد المجتمع على التفكير في مستقبله وتدفع الأفراد إلى المشاركة في الأعمال الإيجابية التي تعود بالنفع للجميع.
مستمعينا الكرام، ومن الجوانب المهمة أيضا دور الشباب في ترجمة هذه المعاني إلى مبادرات عملية. فالشباب يمتلكون طاقات وأفكار وقدرات يمكن توجيهها نحو مجالات متعددة، من بينها المبادرات التعليمية والأنشطة الثقافية والحملات التطوعية ونشر الوعي الصحي والبيئي والثقافي كذلك، والمشاركة في الأنشطة التي تخدم الأحياء والمدارس والجامعات. ولا يشترط أن تكون المبادرة كبيرة حتى يكون لها أثر، فقد تبدأ بفكرة بسيطة أو بجهد مجموعة من المتطوعين أو بمساعدة طالب يحتاج للدعم أو بتنظيم نشاط يسهم في نشر المعرفة بين أفراد المجتمع. ومع استمرار هذه المبادرات وتعاون المؤسسات والأفراد والمجتمع، يمكن أن تشكل أو أن تتشكل ثقافة مجتمعية تشجع على العطاء وتمنح العمل التطوعي قيمة أكبر وتساعد على توجيه الطاقة نحو أهداف نافعة. كما أن المحافظة على الترابط الاجتماعي تتطلب الاهتمام بالتواصل بين الأجيال والاستفادة من خبرات كبار السن وإتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وتعزيز روح الاحترام المتبادل داخل الأسرة والمجتمع. فلكل جيل تجربته وظروفه، ويمكن للحوار بين الأجيال أن يساعد على نقل الخبرات والمعلومات وفهم المتغيرات وتطوير أساليب التعامل مع التحديات الجديدة، مع الحفاظ على القيم الإيجابية التي تعزز التماسك والتعاون. ومن هنا فإن الاستفادة من التاريخ لا تعني الوقوف عند الماضي، بل تعني فهمه والاستفادة من تجربه في بناء الحاضر. فالمجتمع الذي يعتني بذاكرته الوطنية ويهتم بتعليم أبنائه ويشجع المشاركة الإيجابية يمتلك فرصة أفضل لتطوير قدراته والاستعداد للمستقبل. إذن إن ثورة 26 من سبتمبر محطة مهمة في تاريخ اليمن، واستحضارها يتيح لنا الحديث عن التحولات التي شهدتها البلاد، عن أهمية التعليم والوعي والمشاركة المجتمعية في مسيرة بناء الأوطان. ويمكننا أن نجعل هذه المناسبة فرصة لتجديد الاهتمام بالقيم التي يحتاجها المجتمع في كل زمان، وفي مقدمتها التعاون، احترام القانون، المحافظة على الحقوق، وتقديم المصلحة العامة، وتشجيع كل جهد يسهم في تحسين حياة المواطنين. مستمعينا الكرام، إن تعزيز الأمن والاستقرار لا يرتبط بالإجراءات الرسمية وحدها، بل يتصل أيضا بمدى وعي الأفراد بمسؤولياتهم وحرصهم على احترام حقوق الآخرين وقدرتهم على التعاون في معالجة القضايا المشتركة. فحين يحرص المواطن على أداء واجبه ويحافظ على الممتلكات العامة ويسهم في نشر المعرفة ويتعامل مع الآخرين بروح من الاحترام والتفاهم، فإنه يشارك في بناء بيئة اجتماعية أكثر استقرارا وتماسكا. وكلما اتسعت الإعلامية والمبادرات المجتمعية أصبحت الفرص أكبر لترسيخ هذه القيم وتحويلها من أفكار عامة إلى سلوك يومي ملموس. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤولية بناء المستقبل لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مسؤولية مشتركة يستطيع كل فرد أن يسهم فيها بما يمتلكه من معرفة أو خبرة أو وقت أو قدرة على المبادرة. مستمعينا الكرام، نذهب بكم إلى فاصل فني قصير، ومن ثم نعود لنأتي لنكمل الحلقة.

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إن بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا لا يعتمد على المؤسسات وحدها، بل يبدأ أيضا من سلوك الفرد، من الطريقة التي يتعامل بها مع المعلومات والأخبار التي تصل إليه، خصوصا في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وسرعة تداول المعلومات بين الناس. فكل يوم نتلقى عشرة الأخبار والرسائل المنشورة، بعضها يحمل معلومات صحيحة وبعضها الآخر قد يكون غير دقيق أو منقوصا، وقد تكون هناك معلومات لا نعرف مصدرها أو الظروف التي وردت فيها. وهنا تظهر أهمية الوعي الذي يساعدنا على التمييز بين ما نعرف صحته وما يحتاج إلى التحقق قبل تصديقه أو نشره. مستمعي الكرام، إن الشائعة قد تبدأ برسالة قصيرة أو صور أو مقطع فيديو أو صوتي متداول أو خبر ينقله الشخص عن آخر، ثم تنتشر بين الناس بسرعة حتى يظن البعض أن كثرة تداولها دليل على صحتها، لكن الحقيقة أن انتشار المعلومة لا يجعلها صحيحة، وأن تكرار الخبر من مصادر متعددة لا يعني بالضرورة أن هذه المصادر مستقلة أو موثوقة. ولهذا فإن أول خطوة في التعامل الواعي مع الأخبار هي التوقف قبل النشر. فعندما يصلنا خبر يتعلق بالمجتمع أو بالأوضاع الأمنية والخدمية أو بشخص معنيين، علينا أن لا نتسرع في إعادة إرساله، بل نبحث عن مصدره ونتأكد من تاريخ نشره، ونراجع ما إذا كانت هناك جهة موثوقة قد أكدت صحته. وقد يكون الخبر قديما وأعيد نشره على أنه حدث جديد، أو تكون الصورة صحيحة لكن جرى ربطها بوقائع مختلفة، أو يكون المقطع مقتطعا من سياق لا يوضح حقيقة ما حدث. وفي مثل هذه الحالات قد يؤدي غياب التحقق إلى تكوين انطباعات خاطئة حتى لدى أشخاص لا يقصدون الإساءة إلى أحد. ومن هنا فإن المسؤولية لا تقع فقط على من ينشئ المعلومة المضللة، بل تمتد أيضا إلى من ينقلها دون تحقق، خاصة من الإعلاميين والصحفيين والمثقفين أو النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي. كذلك لنتوقف عند مثال بسيط من حياتنا اليومية. قد تصل إلى أحدنا رسالة تحذر من أمر معين في منطقة ما، أو تتحدث عن حادثة لم تتضح تفاصيلها، فيسارع إلى نشرها في مجموعة العائلة والأصدقاء أو على حسابه الخاص، سواء في فيسبوك أو إنستغرام أو أي موقع آخر. كذلك إذا كانت الرسالة غير صحيحة، فقد يتسبب نشرها في إثارة القلق أو إرباك الناس أو دفعهم إلى اتخاذ قرارات بناء على معلومات غير دقيقة. أما إذا كانت المعلومة تتعلق بخطر حقيقي، فإن التعامل الصحيح معها يكون بالرجوع إلى المصادر الرسمية والموثوقة، ونقل المعلومات المؤكدة دون إضافة تفاصيل لم يثبت صحتها. وهذا يعني أن الوعي لا يدعونا إلى تجاهل الأخبار أو عدم الاهتمام بما يجري حولنا، بل يدعونا إلى التعامل معها بمسؤولية، والتمييز بين التحذير المبني على معلومات موثوقة وبين الرسائل التي تثير الخوف دون دليل واضح. كما أن من المهم ألا نجعل مشاعرنا أو توقعاتنا بديلا عن التحقق، فقد نسمع خبرا يتفق مع ما نعتقده فنميل إلى تصديقه بسرعة، أو نقرأ معلومة تخالف توقعاتنا فنفرضها دون أن نفحصها. وفي الحالتين يساعدنا التفكير الهادئ إلى مراجعة المعلومات قبل إصدار الأحكام. إن السؤال عن مصدر الخبر ليس تشكيكا في الأشخاص، بل هو خطوة طبيعية للتأكد من المعلومات، خصوصا عندما تكون مرتبطة بحياة الناس أو الأمن أو غير ذلك. ومن المفيد أن نسأل أنفسنا قبل مشاركة أي منشور: من نشر هذه المعلومة أولا؟ هل يوجد مصدر موثوق واضح يمكن الرجوع إليه؟ هل تؤكدها جهات موثوقة ورسمية؟ وهل نشرها الآن؟ وهل الآن يقدم فائدة قد يسبب ضرا أو يثير القلق دون ضرورة؟ كذلك أن طرح هذه الأسئلة البسيطة يمكن أن يساعدنا على اتخاذ قرار أكثر مسؤولية، ويمنحنا فرصة لتجنب أخطاء قد يصعب تصحيحها آثارها بعد انتشار المعلومة. كذلك مستمعينا الكرام، من الجوانب المهمة في مواجهة الشائعات الانتباه إلى طريقة حديثنا عن الآخرين. فقد تنتشر معلومات تتعلق بأشخاص أو أسر أو مجموعة اجتماعية، وتكون مبنية على رواية واحدة أو اتهام لم تثبت صحته. وفي مثل هذه الحالات ينبغي أن نبتعد عن إعادة تداول الاتهامات أو إصدار الأحكام على الأشخاص اعتمادا على منشورات غير موثوقة، وأن نحترم خصوصية الآخرين وحقوقهم. فسمعة الإنسان وكرامته ليست موضوعا للتداول دون مسؤولية، كما أن نقل معلومة غير مؤكدة قد يسبب أضرار اجتماعية يصعب تداركها حتى لو حذف الناشر المنشور لاحقا. ومن هنا فإن الوعي الإعلامي يرتبط أيضا بالأمانة في نقل المعلومات، والحرص على عدم تحويل الظنون إلى حقائق، وعدم اعتبار كل ما ينشره الآخرون دليلا كافيا لإدانة شخص أو الحكم عليه، هذا من الجهة الشخصية. وهذه المسؤولية تشمل الجميع، سواء كنا صحفيين أو طلابا أو موظفين أو أفرادا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للتواصل.
أما بالنسبة إلى الصحف والإعلام فإن مسؤولية التحقق تزداد أهمية، لأن المعلومة التي يقدمها قد تصل إلى جمهور واسع، وقد يعتمد عليها المستمع أو المشاهد أو القارئ في تكوين فهمه للأحداث. ولهذا فإن العمل الإعلامي المسؤول يقتضي التأكد من المصادر والتمييز بين الوقائع والآراء وعدم تقديم المعلومات غير المؤكدة على أنها حقائق ثابتة، مع الحرص على تصحيح الأخطاء متى اتضحت. فالمصداقية لا تعني أن الإنسان لا يخطئ أبدا، بل تعني أن يكون حريصا على الدقة ومستعدا للاعتراف بالخطأ وتصحيحه، وألا يتمسك بمعلومة ثبت عدم صحتها. مستمعينا الأعزاء، ولا تقتصر مواجهة الشائعات على الامتناع عن نشرها، بل تشمل أيضا المساهمة في نشر الوعي بين أفراد الأسرة والأصدقاء وزملاء الدراسة والعمل والمجتمع بأكمله. فيمكن للأب والأم أن يوجه أبنائهما إلى التحقق من الأخبار، ويمكن للمعلم أن يشرح لطلابه الفرق بين المصدر الموثوق والمصدر المجهول، ويمكن للجامعة أن تشجع على التفكير النقدي والبحث عن الأدلة، كما يمكن لوسائل الإعلام أن تقدم رسائل توعوية تساعد الجمهور على التعامل مع المعلومات بصورة أفضل. وحتى في مجموعة التواصل أو يمكن أن نرسخ أسلوب المصدر قبل إعادة النشر الرسائل التي لا نعرف حقيقتها، والحرص على أن تكون المجموعة وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات المفيدة، لا مساحة لانتشار الأخبار المضللة وغير المؤكدة. إذن مستمعينا، نذهب بكم الآن إلى فاصل فني ومن ثم نعود.

إذن مستمعينا الكرام، نصل إلى ختام حلقتنا من برنامج على الهواء التي ناقشنا فيها دور المجتمع في تعزيز الأمن والاستقرار. والرسالة التي نخرج بها هي أن الاستقرار لا يتحقق بالجهود الرسمية وحدها، بل يحتاج أيضا إلى وعي المجتمع واحترام القانون ورفض نشر الشائعات والتحريض والتعاون في مواجهة التحديات. ويبقى السؤال، ما الذي يستطيع كل واحد منا أن يقدمه لمجتمعه ليكون جزءا من الحل؟ كان معكم من الإعداد والتقديم محمد عقيل، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة فؤاد المجيدي، ومن الإشراف البرامجي مبخوت السيفي، ومن الإشراف العام علي الحواني. نلقاكم في موضوع جديد الأسبوع المقبل في أمان الله.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا الله يا رب دعيتك وأنت تعلم مقصدي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

الأبية أم نشرطة مدرعات والمشاوي الساحلية.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: قوات الحملة الأمنية جاهزة لتنفيذ المهام. استأذن لتنفيذ المهام. أخي
2: استمر يا وحش.

0: أقدر بتحذيرنا وشكرنا للقوات المسلحة ولكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية في كل المواقع وفي كل الأماكن على الجهود التي يبذلونها، لأنها هي حجر الزاوية للعمل.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أنا لا أعبد شخصا لا ولن سوف أفتيها بروحي والبدن أنا لا أعبد شخصا لا ولن أنحني إلا لرب العالمين أنحني إلا لرب العالمين.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: تنظيم جماعة الحوثي الإرهابي ومن وراءه إيران لا يفهموا في السلام أبدا، ولن يتحقق سلام معهم بالحوارات السياسية واللقاءات، إنما سيتحقق السلام معهم بقوتكم.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: يا جبل مران حنا قدمي وانت يا هلال قل الجامع ما يفرج.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5. إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: إذاعة مأرب، أنتم في ضيافتنا 89.5.

0: مهتدون.
1: سعادتك بتوحيد ربك،
2: سعادتك بتوحيد ربك،
1: بحثا عن السعادة وسعيا إلى الإطمئنان الروحي. يسلك الناس كل السبل ويطرقون كل باب، لكنهم قد يغفلون عن بابها الحقيقي، إنه باب معرفة الله وتوحيده والإيمان به والانقياد له. سعادتك بتوحيد ربك، من إعداد وتقديم الدكتور ربيع طاهر.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهدى إلى يوم الدين. أرحب بالأخوة المستمعين والمستمعات في هذه السلسلة المباركة التي نحن مستمرون بها معكم، وهذه الحلقة هي الرابعة من هذه السلسلة المباركة. وقبل أن تكون هذه الحلقة الرابعة أيها الأحبة، فإن هذه الليلة هي الليلة الرابعة من هذا الشهر الفضيل، فما أسرع ليالي انقضاء، وما أعظم أجر من أدركه، وما أشد حسرة من فاته، فالله الله بالمسارع واستغلاله كما ينبغي. أيها الأحبة، حديثي معكم في هذه الحلقة عن أقسام التوحيد. وأقسام التوحيد باعتبار قسم الثلاثية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وسنذكر تعريف كل قسم على وجه الإجمال، لأنه سيأتي معنا تفصيلا في الحلقات القادمة. أولا توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير، فالله رب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ومدبر كل شيء، فما كان من أفعال وصفات الربوبية فهو داخل في توحيد الربوبية، فهو المعطي والمانع والنافع والضار والمحي والمميت، فله الأمر كله والخلق كلهم مفتقرون إليه. وتوحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فكل عبادة من الخلق يجب أن تكون لله وحده لا شريك له، فهذا التوحيد خاص بأفعال العباد تجاه خالقهم، وهو الذي أرسل الله عز وجل به رسله. توحيد الأسماء والصفات، وهو القسم الثالث، وهو إثبات الأسماء والصفات الحسنى لله سبحانه وتعالى، التي وصف بها نفسه في القرآن ووصف بها رسوله في السنة المطهرة، من دون تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. أيها الأحبة، بعد أن عرفنا هذه الأقسام، قد يسأل سائل: لماذا هذه القسمة؟ ومن أين جاءت؟ وما الفائدة منها؟ الجواب أخي وأختي، وفقنا الله وإياكم للحق والصواب، هذا التقسيم جاء باستقراء أدلة الكتاب والسنة. قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: وقد دل استقراء القرآن العظيم على توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول توحيده في ربوبيته، وهذا النوع من التوحيد قد جبلت عليه فطر العقلاء. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وإنكار فرعون لهذا النوع من التوحيد في قوله: قال فرعون وما رب العالمين، تجاهل عن عارف أنه عبد مربوب، بدليل قوله تعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، وقوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا التوحيد، وهذا النوع من التوحيد، لا ينفع إلا بإخلاص العبادة لله، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا. الثاني توحيد جل وعلا في عبادته، وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معنى لا إله إلا الله، وهي متركبة من نفي وإثبات. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله كائنة ما كانت، في جميع أنواع العبادات كائنة ما كانت. ومعنى الإثبات منها إفراد الله جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادات بإخلاص على الوجه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام. وأكثر آيات القرآن في هذا النوع من التوحيد، وهو الذي فيه المعارك بين الرسل وأممهم: أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. ومن الآيات الدالة على هذا النوع من التوحيد قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فقد أمر في هذه الآية الكريمة أن يقول: إنما أوحي إليه محصور في هذا النوع من التوحيد لشمول كلمة لا إله إلا الله لجميع ما جاء في الكتب، لأنها تقتضي طاعة الله بعبادته وحده، فيشمل ذلك جميع العقائد والأوامر والنواهي وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب. والآيات في هذا النوع من التوحيد كثيرة. النوع الثالث: توحيد جل وعلا في أسمائه وصفاته. وهذا النوع من التوحيد ينبني على أصلين: الأول تنزيه الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين في صفاتهم كما قال تعالى: ليس كمثله شيء. والثاني الإيمان بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بكماله وجلاله،

على أنواع التوحيد الثلاثة، قوله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فرب السماوات والأرض دال على توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته دال على توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا دال على الأسماء والصفات. وقس على ذلك من الآيات الآتية قوله تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والقرآن كله توحيد، وكل قد دل على توحيد الله بجميع أقسامه. قال العلامة الشوكاني في إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات، قال رحمه الله: واعلم أن إرادة الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليها لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن العظيم، فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء ومن أي مكان أحب وفي أي محل منه أراد وجده مشحونا به من فاتحته إلى خاتمته. ومن السنة أيها الأحبة الدالة على أقسام هذه التوحيد حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أخرجه البخاري. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه العلامة الألباني. فاللهم فاطر السماوات والأرض دال على توحيد الربوبية، عالم الغيب والشهادة دال على الأسماء والصفات، رب كل شيء ومليكه توحيد الربوبية، أشهد أن لا إله إلا أنت هذا دال على توحيد الألوهية. فدل هذا التقسيم أيها الأحبة على أنه تقسيم شرعي دلت عليه الحقائق الشرعية المستمدة من الكتاب الله عز وجل، وليس أمرا اصطلاحيا أنشأه بعض العلماء. فعجبا لمن لا يستنكر تقسيم كلام العرب للإسم والفعل والحرف، ولم يوجد في كلامهم هذا التقسيم بنصه، وإنما باستقراء والتتبع لكلام العرب واصطلح عليه النحاة دون مخالف لذلك أو معارض. أيها الأحبة، وقد يقول قائل: هذا التقسيم لم يقل به أحد من المتقدمين وإنما أحدثه المتأخرون. والجواب على ذلك: أولا أيها الأحبة، العبرة بالحق والدليل، وسبقا بينا أن هذا التقسيم مستمد من النصوص الكتاب والسنة. ثانيا، هذا التقسيم موجود عند العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، وممن ذكر هذا التقسيم من العلماء الإمام أبي حنيفة النعمان بن بشير رحمه الله المتوفى سنة 50 و100 في كتابه الفقه الأوسط، قال رحمه الله: والله يدعى من أعلى لا من أسفل، لأن أسفل ليس من صفة الربوبية والألوهية في شيء. فقول يدعى من أعلى لا من أسفل فيه إثبات العلو لله وتوحيد الأسماء والصفات، وفيه رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم من نفات العلو لله سبحانه وتعالى. وقوله من وصف الربوبية فيه إثبات توحيد الربوبية، وقوله والألوهية فيه إثبات توحيد الألوهية. وممن قال بهذا التقسيم صاحب أبي حنيفة الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي المتوفى سنة 82 و100، قال رحمه الله: ليس التوحيد بالقياس، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل في الآيات التي يصف بها نفسه أنه عالم قادر قوي مالك، ولم يقل أنه عالم قادر لعلة كذا أو أقدر لعلة كذا بسبب

هذا أعلم وبهذا المعنى أملك. فلذلك لا يجوز القياس في التوحيد، ولا يعرف إلا بأسمائه، ولا يوصف إلا بصفاته. وقد قال الله تعالى في كتابه: يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر. قال أبو يوسف: لم يقل انظر كيف أنا العالم وكيف أنا القادر وكيف أنا الخالق، ولكن قال: انظر كيف خلقت، ثم قال: والله خلقكم ثم يتوفاكم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أي تعلم أن هذه الأشياء لها رب يقلبها ويبديها ويعيدها، وأنك مكون ولك من كونك. وقال أبو يوسف رحمه الله: يعرف الله بآياته وبخلقه، ويوصف بصفاته، ويسمى بأسمائه كما وصف في كتابه وبما أدى إلى الخلق رسله. وقال ابن جرير الطبري المتوفى سنة 1300 في تفسير قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم يا محمد أنه لا معبود تنبغي أو تصلح له الألوهة ويجوز لك وللخلق عبادته إلا الله الذي هو خالق خلقي ومالك كل شيء، يدين له بالربوبية كل ما دونه. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 21 و300 في مقدمة متنه في العقيدة المشهورة بالطحاوية: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فقوله إن الله واحد لا شريك له شامل لأقسام التوحيد الثلاثة، فهو سبحانه واحد لا شريك له في ربوبيته، وواحد لا شريك له في ألوهيته، وواحد لا شريك له في أسمائه وصفاته. وقوله ولا شيء مثله هذا من توحيد الأسماء والصفات، وقول ولا شيء يعجزه هذا من توحيد الربوبية. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى المتوفى سنة 54 من الهجرة النبوية في مقدمة كتابه روضة العقلاء، قال رحمه الله: الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجالها، والعالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، المتفضل عليهم بصوابغ نعمائه، الذي أنشأ الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وخلق البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ومنفذت فيهم بعزته إرادته. وقال ابن أبي يزيد القيرواني المالكي المتوفى سنة 86 و300 في مقدمة عقيدته، قال رحمه الله: من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء، ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، إلى أن قال تعالى: أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العباد ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وأجالهم. وقال أبو عبد الله عبيد الله المعروف بن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 قال رحمه الله تعالى: وذلك أن أصل الإيمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: أحدها أن يعتقد العبد آنيته ليكون بذلك مباين لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. الثاني أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز ألا يكون موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف بها نفسه في كتابه، إذ قد علمنا أن كثيرا ممن يقربه ويوحده بالقول المطلق قد يلحد في صفاته، فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بدعائهم إلى اعتقاد كل واحد في هذه الثلاث والإيمان.